لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفيني.

0: وانت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كان كل اخترته بقلبي على أحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
0: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين اف ام
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

حيم حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباح الأحد اللي حسسك إن عندك صفحة جديدة قدامك، عندك شيء جديد، أنت اليوم على وشك إنك تبدأ فرصة جديدة بانتظارك، أشياء حلوة جايتك بإذن الله، تقدم، أمل، كل الأشياء الحلوة تبتدي مع بداية الصباحات وبالتحديد أيضا بداية الأسابيع. أول شيء نقول عودا حميدا حق عيالنا الله يحفظهم وأحبتنا الغالين الطلبة طلبة مدارسنا، الله يوفقكم ويسر أموركم إن شاء الله، ونشوفكم يا ربي في أعلى الدرجات وأعلى المراتب إن شاء الله نهاية العام الدراسي بإذن الله. خلونا نبدأ أسبوعنا ويومنا مستمعينا بفكرة أسبوعية حلوة، ونقول إن مو كل أسبوع لازم يكون في إنجاز عظيم وأسوي أشياء واو، لكن بعض الأسابيع يكفي أنها تكون أسابيع فيها احتواء، فيها حب، فيها لطافة أكثر، فيها مشاعر إيجابية أكثر من الأسابيع الماضية. نسأل الله لنا ولكم خير يوم وبركة وتوفيق وسداد. رح أكون معاكم خدكم نورة بالشوك من الإعداد والتقديم، وبرفقة المخرجة مروة العريفي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

مستمعينا، اليوم جونا حار ورطب، احيانا رياحنا متقلبه الاتجاه من 9 الى 19 كيلومتر في الساعه، لكنها شرقيه بوجه عام من 22 الى 31 كيلومتر في الساعه، وحاله البحر من قدم الى قدمين عند السواحل، ومن قدمين الى 4 أقدام في عرض البحر. الدرجة الحالية 36، العظمى 42، والصغرى 31 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية 60%، العظمى 80 والصغرى 20%. موعد شروق الشمس كان اليوم في تمام الساعة 5:25 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:52 مساء.

في خبر طريف، علماء كانوا يستكشفون جبال عميقة تحت المحيط الهادئ قبالة سواحل كوستاريكا، واكتشفوا مرجان ذهبي اللون غريب جدا لدرجة أنه لم يشبه الألوان المعروفة بالنسبة لهم، وهو كان مرجان بحري أصفر ذهبي. فاضطر الباحثون إلى إنشاء عائلة علمية جديدة بالكامل لتصنيفه. يعني أول ما شوفوه قالوا بس حصلنا الكنز والذهب، لأننا يعني بغير حياتنا. ولكن يعني سبحان الله طلع هو مرجان يشبه شكل الذهب بالتحديد، وهو مرجان بحري أصفر ذهبي. الأغرب أن الكائن كان يعيش على عمق يتراوح تقريبا بين 360 و529 متر تحت سطح البحر وسط صخور مغطاة بكائنات بحرية صغيرة. هذا الشيء اللي خلاهم شوية يتحمسون أنه هو ذهب، وأنه هو في أعماق عميقة يعني ثقيل، خلاص ذهب يعني هو كانوا يتوقعون أنه ذهب. فكل واحد حط له طموحات وأفكار شو ممكن تغير حياته هذه الاكتشافات وهذا الذهب وهذا الكنز، لكن في الأخير طلع أنه هو شنو؟ عبارة عن مرجان بحري أصفر غريب الشكل. هذا اللي يخلي يمكن أعماق المحيط للحين يعتبر من أكثر الأماكن الغامضة على كوكبنا، وكل ما تنزل أعمق كل ما تكتشف أشياء أنت ما كنت تعرف أنها هي موجودة أصلا. لذلك عالم البحار واللي جربوا الغوص واللي جربوا اكتشاف هذا العالم الغريب رح يحسون فعلا بأن الحياة فيها أشياء أكثر من الغرفة اللي كل يوم أنت تقعد فيها. الحياة فيها أشياء حلوة إن إحنا نكتشفها أكثر من المشكلة البسيطة اللي عندك واللي أنت دائما كل يوم تصيح عليها. الحياة فيها أشياء غريبة أوسع تخلينا نتأمل نتدبر نستانس نفرح نشكر نمتن. سبحان الله كلها موجودة حولنا، ولكن المطلوب منا دائما إن إحنا شنو نتوسع لاكتشافها لتعلمها لفهمها. هذه هي الحياة الجميلة، وهذه بالفعل اللي صار من خلال اكتشافات الغواصين لهذا المرجان الذهبي اللي اعتقدوا في البداية انه هو كنز وراح يغير حياتهم.

خليك رفرش رفرش للعقل. أحياناً العقل عنده طريقة غريبة ممكن تنجح مثلاً في 10 أشياء وتفشل في شيء واحد، وفجأة تنسى العشر نجاحات وتظل تفكر في الشيء الواحد اللي ما ضبط. هذه الطريقة اللي بعض الأحيان يفكر فيها العقل. مثلاً طالب نجح في امتحانات كثيرة أوكي في حياته، لكن مثلاً رسب في امتحان السياقة يحس بإحباط لأن عمره ما رسب، عمره ما يعني ما درس عدل أو راجع عدل أو تحضر عدل واستعد عدل، فيحس إنه ليش يعني. فبدل ما يقول أنا شخص نجح في كذا وكذا وكذا وكذا وهذا تجربة ما وقفت عليها، يبدأ يقول أنا مثلا فشلت في هالشيء، أنا مو شاطر في هالشيء، ويبدأ يركز عليه لأنه هو اللي ألمه أكثر من النجاحات. فأنا أحب أقول لكم من وين يا هذا الحكم، من وين؟ أنت مو نتيجة امتحان واحد ولا تجربة واحدة، أنت كإنسان لو تذكر حياتك، لو في حد يصورك كان وأنت شنو سويت في حياتك وفي شنو نجحت وفي شنو كنت شجاع ومبادر لاكتشفت أن كم أنت إنسان عظيم. سبحان الله، يعني هالشي إحنا ما نشوفه، وللأسف يمكن في كثير من الناس ما يعززونه فيك، وللأسف أكثر وأكثر أنك أنت ما تتذكره أوكي؟ لأن مهما كان كلام الناس ممكن تعتقده مجاملة، ممكن تعتقده تسليك مثلا، ممكن تعتقده أي شيء ثاني مثلا، أو الناس ما يجرحونك يحاسبون على مشاعرك، لكن لما يكون الكلام أنت تقوله ما فيها مجاملة يكون فيها تحفيز حقيقي.

فشنو احنا نحتاج؟ احنا يمكن نقول والله يعني ممكن خفنا من موقف 10 مرات، في موقف احنا خفنا منه 10 مرات، لكن كم في حياتي واجهت مخاوفي؟ ولا آلاف المرات ولا ملايين المرات واجهنا مخاوفنا، في كل دقيقة في كل ثانية عندنا مخاوف ونواجهها وخلاص ونعدي. كم مرة ترددت في قرار؟ ربما يكون قرار واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن كم قرار اتخذته وانت بكامل الشجاعة والثقة؟ للأسف احنا ما نشوف هذه الأشياء الثانية، نركز على الأشياء اللي وقفتنا لأن حسينا فيها بألم، فنبدأ نراجع نفسنا، هل احنا هذه الأخطاء؟ هل احنا فعلا فاشلين؟ هل احنا فعلا خوافين؟ هل احنا فعلا ما عندنا ثقة بالنفس؟ فنبدأ نراجع نفسنا. لكن اليوم أنا حابة أذكركم أن العقل يعمل بطريقة مختلفة. يمكن أنت يوم من الأيام حسيت بالعجز، لكنك تحليت بالشجاعة 1000 مرة في حياتك. ليش نعطي 10 مرات مساحة أكبر من 1000؟ لأن أحيانا إحنا نركز على الشيء اللي يؤلمنا وننسى نوثق الأشياء اللي تثبت لنا قوتنا. أوكي؟ فإذا مر عليك اليوم موقف خلاك تشك في نفسك، لا تسأل بس ليش أنا فشلت في هذا الموضوع، شنو الأشياء اللي نجحت فيها وما عطيتها حقها؟ هذه الأشياء اللي إحنا نحتاج نعززها في أنفسنا. وكم مرة أنا كنت شجاع وما انتبهت، وكم مرة تجاوزت شيء كنت أعتقد أني ما راح أتجاوزه، وكم مرة طحت وقمت. خل عقلك دائما يشوف الصورة كاملة، مو لقطة واحدة مؤلمة فيها. فلو أنت كنت مخرج الحياة مثل ما نقول إحنا، وحياتك هي الفيلم، فالمخرج ليش بيكون يعني متطرف لشيء صار لك واحد في الحياة؟ خلي المخرج يشوف الفيلم كامل وشوف نجاحاتك وقوتك وعطاءاتك. سبحان الله، يمكن أنت كنت في شبابك كنت بقوة أكثر، شجاعة أكثر، ثقة أكثر، ثقة حتى الثقة كانت أكثر، جرأة أكثر. ولما كبرت شوي في العمر، ما بنقول وايد، شوية يعني ها، بديت شوي تتغير الحياة، فحسيت أنها كل شيء قل. هذا لا يعني أن أنت الآن إنسان ضعيف، لا، أنت اليوم تواجه مشاعر معينة بسيطة مرت عليك في مرحلة في حياتك، ربما أنت عشت تجربة قاسية جدا سحبت شوي جزء من الثقة، وسحبت شوي جزء من الشجاعة، وسحبت شوي جزء من خلينا نقول نجاحات. لكن هذا لا يعني أنك أنت إنسان فاشل، أنت مريت بمراحل وأنت في مرحلة وخلينا نقول تجربة وراح تنتهي بإذن الله. المهم أنك أنت دائما تذكر، مو مطلوب منك تنكر فشلك، المطلوب أنك ما تنسى نجاحاتك. فاليوم إذا عقلك قاعد يذكرك بشيء واحد ما ضبط، ذكر أنت بالأشياء اللي ضبطت. كم شيء ضبط في حياتك؟ مثلا نقول عندي علاقة من صديقاتي أو من مع واحد من ربعي ما ضبطت، وأنا وايد زعلان وأحس أن أنا مثلا ما كنت صديق عدل مثلا، أو أنا هل أنا ما أستحق الصداقات الحقيقية مثلا على سبيل المثال. فأنت في موقف واحد ممكن حكمت على روحك، لكن لو فكرت فيها كم صديق أنت الآن تمتلك أو مر عليك في حياتك؟ حتى ممكن الحين ما عندك ولا أحد، بس كم صديق حقيقي مر عليك في حياتك؟ وايد. كم ناس طيبة سنة مروا عليك؟ وايد. كم أشخاص يتمنون يكونون أيضا الآن من أصدقائك المقربين؟ بعد وايد. لما أنت تركز على الشيء اللي فشلت فيه أنت ما تشوف اللهوة، لكن لما تركز على الصورة كاملة راح تشوف أن الحياة فيها وايد أشياء حلوة وفيها فرص حلوة. وبالتالي أنا ما أحكم على نفسي حكم مطلق بهذه القسوة. يمكن أنت أقوى بكثير مما تتصور، بس محتاج تلتفت إلى الأدلة الموجودة في حياتك. إحنا بنطلع فاصل، لكن أبيك تستحضر لو في عقلك بعض الأشياء الحلوة اللي نجحت فيها في علاقاتك، في عملك، في نجاحاتك، في مشاريعك، في خلينا نقول حتى مع أبنائك أو مع زوجتك أو مع زوجك أو مع أصدقائك. فكري كم مرة نجحتي، كم مرة نجحتي فيها، تذكري وحطي حق نفسك الأدلة أنك إنسانة تستحقين تعطين نفسك هذا الحق أن أنت ما تحكمين على نفسك بقسوة أن أنت فشلتي يوم من الأيام، لأن كل الموضوع في توجيه العقل نحو الأشياء اللي فعلا إحنا نكون عليها حقيقيين.

تدرون شنو الأشياء اللي صارت منتشرة هالفترة خصوصاً عند الناس اللي يحبون الرياضة والطاقة وتجديد الحيوية والحركات هذه؟ هو حمام الثلج. يمكن أول مرة تسمع عنه، يمكن سمعت عنه كثير، لكن أول ما يقولون لك مثلاً حمام ثلج أنت تقول ليش أعذب نفسي؟ يعني ليش هالعذاب؟ ليش يعني؟ المفروض أن أنا درجة حرارة الجسم هذه اللي الله خلقها ليها المفروض أعيش فيها، شنو فايدة؟

ان انا انقع روحي مثلا في حمام ثلج تو ماتش. شنو الشيء اللي خليني ادخل الماي البارد لهالدرجه؟ وشنو الفكره؟ وهل هي تحدي ولا في اشياء ثانيه؟ اول شيء، تعرض القصير للماء البارد او المثلج يخلي الجسم يدخل في حاله تنبيه واضحه، يعني نبض القلب، التنفس يتغير دايركت، الجسم يبدا يتعامل مع البروده كمنبه قوي. ولذلك فالفوائد المحتمله انه هو يعني يريح الجسم والعضلات بعد التمارين، يقلل الاحساس بالم العضلات وتاخر ايضا ظهور الالم عند بعض الاشخاص. لكن الاجمل بالنسبه في هذه التجربه هو انك نفسيا يعني تعلم نفسك انك انت تتاقلم مع عدم الراحه، يعني لانك انت الان الحين تبي تدخل حمام الثلج، وهذا حمام الثلج يعني مو بكل اللي يستحمله او يتقبله، او في ناس ما عندها هذه القوه والمرونه ان هي تقعد في مكان مو مرتاحه فيه. فهذه التجربه تخليك انت تبدا تتعامل مع عدم الراحه بانه هو شيء مو بخطر ولا شيء يعني مزعج لهذه الدرجه، لدرجه ان انا اهرب منه. فهني تتحول تجربة من مجرد ماي بارد إلى تدريب بسيط إنك ما تهرب من كل إحساس مزعج. ومو كل شيء غير مريح يعني خطر، وأحياناً إحنا نحتاج ندرب أنفسنا على الفرق بين إن هذا صعب وبين أقدر، لأن مو نفس الشيء. شلون؟ مثلاً لما نقول حمام الثلج مو مناسب للجميع، أوكي هذا شيء لازم إحنا نفهمه، لأن في ناس عندهم مشاكل في التنفس، القلب، ضغط الدم، أو أي حالة صحية، هذا لين نستثنيهم. لكن إذا كان هذا الشخص سليم، فالأفضل إنه هو يبدأ بالتدريج تحت إشراف طبعاً شخص يعني مختص، مو يدخل فجأة في ماي شديد البرودة يتحدى نفسه ويبي يروح العيد. يعني لازم يكون في شخص يعرف يتعامل مع هالنوعية من حمامات الثلج. فحلوة التجربة، لأن أحياناً إحنا نسمح لأنفسنا نعيش تجارب جديدة ونكتشف أن إحنا أقوى مما نتوقع. لذلك لا تبحث دائماً عن حياة مريحة، يعني يمكن هذا أبسط مثال، يمكن حمام الثلج، ولكن ابحث عن الحياة اللي فيها حياة.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش.
0: ريفرش للنفسية. اليوم خلينا نقول يعني محور الحديث في حلقة ريفرش إن احنا نطلع من منطقة الراحة، نكسر الدائرة المريحة ونبدأ نعيش يعني فعلا في دائرة مختلفة. ليش؟ لأن منطقة الراحة هي اسم على غير مسمى. منطقة الراحة تريحك شوي لكنها تاخذ منك وايد. هي مثل يعني المصيدة حق الإنسان، تبي ترتاح؟ أوكي تفضل ارتاح، بس لهذه الراحة ثمن باهظ جدا جدا جدا جدا. خلونا نتعرف عليه. أحيانا ممكن احنا نكون قاعدين في هذه الدائرة، نعيش نفس الأيام نفس الأماكن نفس العادات، مرتاحين ولا بنغير شيء. أوكي حتى لما بنيت بالسفر سفر نفس الديرة، تسكن نفس الفندق وتروح نفس الأماكن اللي انت رحتها، واو تحس تو ماتش يعني تكرار صح؟ فبعدين نستغرب ليش ما تغيرت نفسيتي؟ ليش الحين أحس أنا بنفس المشاعر السلبية؟ ليش أنا واقف مكاني وغيري يتطور؟ ليش؟ لأن أنت قاعد تدور وغيرك قاعد يتصاعد في الحياة، أنت تدور بس تدور تدور. هذه منطقة الراحة، هي دائرة وليس يعني التصاعد في الحياة تطور. أوكي فمهما حاولت تفكر بطريقة مختلفة ترجع أنت تفكر على نفس اللي داخل الدائرة، ما راح تفكر في شيء جديد. فيمكن تحاول أنك تغير أفكارك لكن حياتك ما زالت تعطيك نفس التجارب القديمة، تعيد وتزيد تعيد وتزيد. زين شو الحل؟ أحيانا تحس أن نفسيتك يعني وايد قاعد تحس أن سبحان الله يعني تخبرك بأن أنت قاعد تسوي شيء غلط مع أن أنت مرتاح، فتحس بتناقض شو أسوي يعني الحين أروح أطلع من الدائرة. فمثلا تروح تجرب، والله اليوم بطلع مع صديق جديد، يلا نغير نكسر منطقة الراحة. فتطلع مع شخص جديد يجيب لك أشياء كئيبة ويعطيك أشياء مزعجة غير اللي متعود عليها أنت في الدائرة، فش أسوي؟ أوف خلاص برجع حق الدائرة مالتي، ترجع نفس الشيء. هل هذه هي الحياة؟ هل هذه هي الحياة؟ أوكي أنت من حقك أنك تختار، بس مو من حقك انك تتذمر بسبب اختيارك. هذه النقطة اللي لازم احنا نعرفها، يعني عشان انت تطلع من هذه النفسية لازم تجرب شيء جديد، تروح مكان ما رحته. يعني مثلا اذا متعود على الجيم سنوات هناك، غير الجيم، غير غير، تتغير الطاقة، تتغير الناس، تتغير الفرص، تتغير حتى تتعرف على اصدقاء جدد، غير.

سوي أبجريد مو بداون جريد، يعني دائما أفضل من اللي أنت فيه، عشان تحس إن أنت شنو، تحس إن أنت قاعد في تصاعد في تطور، حتى من أشياء بسيطة واختيارات بسيطة. متعود دائما كل يوم تشرب من هذا الكوفي ب700 فلس يوميا يوميا يوميا يوميا، وسوي لك جدول ومقتصد زين، زيد بودينار مثلا وخذ لك أبجريد حق كوفي أحلى، طعم غير مختلف، فايبس غير. فتشوفوا أشياء بسيطة طلعنا من هذا المنطقة، مو بلازم شيء عود، تعلم شيء ما تعرفه. مثلا أنت دائما تخترب سيارتك، روح تعلم شلون تصلح سيارتك، تعلم يعني أشياء، شيء حلو إن الواحد يتعلم. مثلا أنت دائما تخاف تتجنب تروح تسبح في البحر، ليش؟ ما تعرف تسبح، روح تعلم السباحة، تعلم السباحة. بتي أيام سبحان الله بتضطر انك انت تتعامل مع هذا الموقف، لو احد لا سمح الله من عيالك ما غرق وانت ما بعرف تطالعه، ما بعرف تنقذه، شو تسوي؟ لازم تتعلم السباحه. وعلى فكره السباحه وركوب الخيل والرمايه وهذه لين النشاطات سبحان الله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصى فيها. ليش؟ لانه تخلي الانسان شجاع. ركوب الخيل علمك الشجاعة، لأن أنت الخيل يبي له قوة، يبي له سيطرة، كنترول. نفس الشيء السباحة، أنت بروحك في هالماء القزير وأنت تشيل نفسك، علمك الشجاعة. رماية أيضا علمك الشجاعة. في أشياء وايد حلو نحن نتعلمها ونقوم من صفاتنا، لأن راح نحتاجها يوم الأيام. تعلم تقوي نفسيتك الهشة، يعني أنت اليوم وايد حساس، وايد تبالغ، كلنا نمر ترى باي ذا واي في هذه الاحاسيس وهذه المشاعر وما حد معفي منها، لكن تعلم ان ما تكون حساس. شلون؟ روح شوف مشاكل الناس بتهون عليك مشكلتك، هاي واحد. روح شوف العالم، راح تشوف ان يعني انا مشكلتي، شوف العالم من حولك، مو بلازم تشوف اشياء سلبيه، شوف اشياء ايجابيه، تحس انه وتحس بالعار، انا شلون فكرت في هالمشكله ذي البايخه، شوف الناس شلون مستانسه سعيده وتروح وتنجز وانا قاعد بس، وتحس انه ما بكون هاي الشخص. فلما تتوسع دائرتك وتشوف اشياء وايد في الحياه، تكتشف انه ترى في اشياء ما تستحق انت زعلان عليها اصلا. اوكي، فمارس نشاط جديد، سافر اذا تقدر، حتى لو في شيء بسيط ممكن تسوي سوا، غير حتى مكانك المعتاد، يعني مكانك اللي انت متعود عليه غيره، والله انه راح تتغير وايد اشياء من تغيير المكان، والله جد. يعني عندك زاوية في البيت دائما قاعد عليها، الكرسي اللي دائما تتغدى على طاولة الطعام في غيره، غير أشياء وايد، شوف الناس شلون تطالعك من من من من زاوية ثانية وانت قاعد بالجهة مثلا. شوف الأحاسيس الجديدة. فلما تطلع من منطقة الراحة انت قاعد تعطي عقلك فرصة انه يشوف الحياة أوسع من الصورة اللي تعود عليها. فاحنا كبشر نحب المألوف حتى لو المألوف مو مريح، وهذا نقطة غريبة جدا. فأحيانا الإنسان يتعود على القلق لدرجة ان القلق يصير جزء من روتينه، ويتعود على الخوف، على الحذر، على توقع الأسوأ، على التفكير الزايد، فيصير عقله دائما ينشغل بنفس الطريقة كل يوم. زين بقول لكم نقطة وايد مهمة، وايد شنو؟ أنت لما تطلع من منطقة الراحة تغير برمجة عقلك الباطن. فإذا كنت وسواسي، عندك OCD، زين هذا الجيل زد دائما يقولون OCD اللي هو الوسواس القهري، أوكي؟ فإذا عندك هالشيء أنت تطلع من منطقة الراحة تكسر نمطية العقل الباطن اللي يفكر بطريقة معينة، فحتى الخوف، الهلع، الوسواس كله يروح. تخيل لأنك أنت مو عايش هاي الأحاسيس دي كلها، لأنك أنت مو عايش أنت تكرر. والله سبحانه وتعالى ما يبينا نعيش في هذا الضيق، ما يبينا، يبينا نتوسع، نروح نشوف الحياة، صار عندنا قوة نفسية. لا تقول أنا ضعيف، نفسيتي تعبانة، أنا مكسور، لا تحس إنك مظلوم. والله جد ترى كلنا نبي ساعات attention، كل ما تكبر تبي attention زيادة. واقع fact زين، لكن حلو إن أنت تفهم إن ترى أنا ما بذي الدور، لأن ذي الدور ما يفيدني في شيء، ترى راح ياخذ منك attention بسيط من الناس فترة ساعة ساعتين ماكسيمم، ما حب يعطيك أزيد، بعدين بترجع أنت شكلك المظلوم، بعدين يقولون أوف أخي السلبي، ترى هاللون بيصير. فإحنا ليش يعني نعطي أنفسنا والآخرين هذه الصورة؟ فاطلع من هذه الدائرة، والخروج من منطقة الراحة مو معناه أنك ترمي نفسك في شيء خوفك بشكل مبالغ فيه، لا لا، شيء بسيط توسع فيه حدودك شوية. أصدقائك اطلع من النمط اللي أنت عايش فيهم.

أوكي غاية مو بس هذه، لأن تفهمني لأن نفسي مسجمين. لا اطلع شوي، اطلع شوي ما يخالف. شوف الحياة، احنا ليش ما نبي نطلع من منطقة الراحة؟ ترون ليش؟ لأن ما نحب الضد الثاني في الحياة.

خلق من كل شيء زوجين، في الشر وفي الخير، في الحق وفي الباطل، في الصلاح وفي في الطلاح، في أشياء حلوة في أشياء مو حلوة، في حياة في موت، في ولادة، في يعني فناء، في وايد أشياء. حلو إن إحنا نشوف الحياة كلها من جوانب متعددة. هذا ما يخليك تخاف، تخليك أعرف أنا حين في هذه الحياة لها قوانينها وأنا مستسلم للقوانين. طول ما أنا قبلت إن أنا هي هالحياة، والله سبحانه وتعالى مد فيني بهذا الروح وعطاني العمر وما زلت أعيش، فأعيش الحياة بكامل قواعدها وقوانينها، مو بشروطي، مو بشروطي بس أنا أشوف الخير في ذا الجانب وبس، لا تروني شيء ثاني. أنا ما أتحمل، دائما إحنا نقول هالشيء، أنا ما أتحمل، لا تخلوني في هذا الجانب. لا، تقدر تتعلم، خل عندك مرونة نفسية. صدقني أنت ما عشت في هذا الحياة إلا أنت قادر، إلا عندك ذي السعة، لأن الحياة هذه بكل قوانينها اللي أنت مبراضي تقبلها وعندك مقاومة حق الشر والظالم وما أدري شنو، لازم تقبلها. تعرف أن الحياة فيها تضاد، أوكي؟ فقول أنا أوكي في البداية أنا مو متعود، بس تقول ما أقدر، لأنك تقدر، أوكي؟ يمكن أول مرة تسوي فيها شيء تحس أنك متوتر، ثاني مرة أقل، ثالث مرة أسهل، رابع مرة يصير خلاص عادي. فهمتوا؟ فهذا الشيء ينطبق على حتى المشاعر. كل مرة تواجه فيه تجربة جديدة بأمان وتكتشف أنك قدرت تتعامل معها، أنت تعطي عقلك تجربة جديدة بدل التجربة القديمة. الدائرة هذه اللي عاش فيها فترة طويلة فاهم أن هذه الدائرة ش كثر فيها صد فيها راحة، ش كثر فيها أزمات نفسية، ش كثر فيها ألم واكتئاب مو حلوة، حتى لو كانت مريحة مو حلوة. يمكن مو كل شيء في حياتك يحتاج أصلاً أن أنت مثلاً تغيره وتصلحه، ودائماً نسمع حين في السوشيال ميديا طفلك الداخلي وما أدري شنو وجروحك وما أدري إيش والذنب ومشاعر، وكأنك عايش الدنيا تصلح مشاعرك. أنت جاي عايش الدنيا عشان تعيشها بكل ما فيها بقواعدها وقوانينها، أحياناً مجرد أنك تنظر لها بنظرة مختلفة، هذه هو الحياة اللي أنت تحتاجها. مساحة جديدة، نسخة جديدة منك تطلع، لا تحبس نفسك داخل الحياة اللي تعودت عليها. في ناس تكلمهم ما يريحونك، تعود انك تكلمهم، تعود تكون عندك مرونة نفسية تعامل مع كل الناس. مثلا في ناس يقولك والله انا ما احب اتعامل مع فلان، بليز لو سمحت انت كلمة، انت اوكي وياه، اكسر اليوم هذا النمط وروح انت كلمة حتى لو مو مرتاح. جرب هذه الاشياء، انت هنا تطلع من منطقة راح شوي شوي راح توسع حياتك وتعيش الحياة اللي انت ما زلت تستحقها، ولا تستسلم وتنسحب منها لانك تبي تكون في هذه الدائرة اللي احنا نسميها للأسف منطقة الراحة.

رفرش رفرش للمعلومات. هل تعرف أن في العالم أكثر من 7000 لغة وبعضها يتحدث فيها عدد قليل جداً من الناس؟ يعني تقدر يعني تختلق لك لغة خاصة فيك وتصير 7000 واحد قليل من الناس اللي راح يفهمونها ويتحدثون فيها. أيضا في اليابان توجد جزيرة مشهورة بكثرة الأرانب وتعرف باسم جزيرة الأرانب. هم يقولونها بالياباني بطريقة معينة ما أقدر أنا أقول لكم إياها، وخلنا نحاول نجرب اسمها أوكونوشيما. أوكونوشيما أوكونوشيما. عدد النجوم في الكون المرصود هائل جدا لدرجة أن تقدر بعدد حبات الرمل على شواطئ الأرض. القطط لها بصمة أنف مميزة، القطط لها بصمة أنف خاصة فيها مثل بصمة الأصابع عند البشر، وتختلف من قطوة للثانية. إذا تبي مثلا خلاص أن تعرف قطوتك تقدر أن أنت تأخذ بصمة الأنف الخاصة فيها. أيضا في دولة اسمها ليسوتو، وهي دولة محاطة بدولة ثانية وهي موجودة في جنوب أفريقيا، يعني الدولة كلها داخل دولة ثانية، متخيلين؟ يعني ما لها حدود بروحها، هي دولة داخل دولة. بعض أنواع الحلزون ممكن تدخل في حالة خمول طويل جدا لمواجهة الظروف القاسية. الله يبراها، ما رجع عندها من ظروف. المهم الظل غير نشطة لفترات ممتدة. توجد جزر تتغير حدودها وشكلها مع الوقت بسبب حركة الرمال والتيارات البحرية لدرجة أن الخرائط تحتاج إلى تحديث مستمر. معظم البراكين الموجودة على الأرض تقع تحت الماء، خصوصا على امتداد سلاسل وسط المحيطات. الغربان من أذكى الطيور، وتستخدم الأدوات، يعني عندها طريقة في استخدام الأدوات وحل بعض المشكلات المعقدة، بل ويمكنها أيضا تذكر وجوه البشر. عندنا الأخطبوط، هو يستطيع تغيير لون وملمس جلده بسرعة كبيرة للمساعدة في التخفي وأيضا التواصل. بعض السفن الضخمة يمكن أن تحمل آلاف الحاويات، وكل حاوية قد تكون جزء من رحلة تجارية تعبر عدة دول قبل الوصول إلى وجهتها. إني حق هذه المعلومة اللي تقول إن العين البشرية قادرة على تمييز ملايين الألوان، لكن طريقة إدراك

لون تختلف حسب الإضاءة والسياق والمحيط. آخر معلومة تقول البرق يمكن أن يكون أكثر سخونة من سطح الشمس لفترة قصيرة جداً، وحرارة قناة البرق تصل إلى نحو 30,000 كلفن. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا، ونلقاكم غدا بإذن الله، حلقة يوم الأثنين، يوم جميل بإذن الله بانتظارنا، خلكم معنا. كنت معاكم كل حب نورا بوشوك برفقة المخرجة مروة العريفي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخمخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد.

0: والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة بداية الأسبوع من ستار كافي. نمسي عليكم بالخير ومساء أول الأسبوع، يعني بداية أسبوع إن شاء الله وبداية مشاوير وأول اجتماعات وأول قائمة طويلة من الأشياء اللي لازم نخلصها خلال هالأسبوع. ستار كافي، حياكم الله معانا في ستار كافي من وين ما تسمعون الحين، سواء كنت في السيارة، في الدوام، في الطريق، في طريق الرجعة مثل ما احنا نقول. خلوا بالكم احنا معاكم على 93.3 بحرين اف ام، ومرة واحدة الف تحية لرئيس بحرين اف ام خالد درويش. وعلى طاري اول الاسبوع، دايما نحس ان اول يوم فيه له ايقاع مختلف، الشوارع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني راجعة حركتها، المواعيد ابتدت ترجع، التلفونات ما توقف، والجروبات صح صحت، وكل واحد يدخل أسبوعه وعنده جدول في باله. فخلونا اليوم نضيف لهذه الجدول ساعة ونص لنا احنا وياكم، وأكيد جدولنا في مواضيع، مشاركات، اتصالات، أغاني حلوة، ومتأكدة متأكدة أن أغلبكم عنده شيء بيقوله. وقبل أن نبتدي معاكم، خلوني أوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش، ومن التنسيق والمتابعة ليالي عاشير، مخرجنا صاحب الابتسامة، أوكي،

اللي طالعني الحين يبتسم ابتسامة عريضة، أقول له مساك الله بالخير عبد الرحمن بطي، شفته؟ بس هاي الساين، هذه الساين مال عبد الرحمن، وعرفتوا الساين مالي صح خلال فترة الصيف ولا نسيتوه؟ إذن راح نتواصل معاكم بعد قليل، فاصل من اختيار مخرجنا عبد الرحمن بطي، ومن بعدها نتواصل معاكم في موضوع حلقة اليوم. بقول لكم عنوانه، موضوعنا اليوم عن الشات جي بي تي وعلاقتنا بهذه التقنية.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الأحد من ستار كافيه. وموضوعنا حلو اليوم صراحة، لأن أعتقد أن الموضوع صار يهم الجميع، الكل والجميع، الياهل الصغير العود، يعني كل الأعمار وكل الناس قامت ما يعني تستغنى. إذا أنا صح يعني صححوا لي، وإذا أنا غلطانة بعد خبروني، وخلونا نتناقش في هذه الموضوع اليوم. يعني موضوع اليوم يمكن من أكثر المواضيع اللي صارت تدخل في تفاصيل يومنا، وحتى يعني من غير ما نحس. قبل فترة أقصد فيها يعني قبل فترة من زمان، ها، إذا كان عندنا سؤال نسأل من؟ أهلنا، ربعنا، ندور في الإنترنت، الجوجل، مسكين الجوجل، نسيتوا حن الجوجل، أوكي، ونقول يعني خلني أشوف من اللي بيعطيني الإجابة الصحيحة، أوكي، من اللي أنا ذكرتهم. أما اليوم فصار في اسم جديد دخل على القائمة، واللي هو تشات جي بي تي. أنا ما أسمع ما تراتها بالضبط، تشات جي بي تي. واحد يسأله عن شنو؟ عن السفر. واحدة تسأله شنو أطبخ اليوم. واحد ثاني أو ثالث يقول له ممكن تعلمني شلون، أو ممكن مو تعلمني بعد، صيغ لي هذه الإيميل. طالب، وعلى طاري الطالب بعد إحنا نبي ناخذ رأي الطلبة، إنزين، في مثل هذه الموضوع، يبي يشرح له معلومة أو يسوي له بحث مثلا. موظف ممكن يطلب منه رسالة مثلا فيها فكرة، أو رسالة يكتبها للمدير أو للرئيس أو whatever، للإتش آر. ويمكن واحد يقعد في الليل، وتعرفون من اللي يقعد في الليل، الناس اللي ما تقدر تنام من القلق أو التوتر، ولا في بالها فكرة ولا مشكلة معينة، وهني زين يقول له مثلا سؤال، أهو هذا الشخص أصلا ما يقدر يسأله حق أحد، لا صديق ولا قريب ولا أهل، والجوجل ما بيخدمه في مثل هذا الشيء. ليش؟ لأن الشات جي بي تي ياخذ ويعطي معانا. وبما أني جبت سيرة الطلبة، معانا خالد، صح؟ خالد، يا خالد، محمود، سوري، محمود.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمود.
1: شلونك اختي؟
0: أنا زينة، طول ما أنت زين وبخير، وطول ما كل المستمعين بخير وصحة وعافية،
1: الحمد لله.
0: محمود، الخميس قلت لي داومت، أو صح؟
1: الخميس
0: قلت؟ ولا؟
1: شنو؟
0: لحظة، أنت اللي كلمتني ذاك اليوم وقلت لي يوم الخميس.
1: إيه إيه إيه
0: صح،
1: إيه
0: لا؟
1: إيه دوامت الخميس.
0: إنزين، كنت بالدوام ولا داومت؟
1: داومت.
0: أوكي، قولي عن أول يوم دوام، شلون كان المدرسة؟
1: صراحة كان أول يوم دوام، كنت يعني جاهز، والحمد لله شفت رابعي، شفت مدرسيني، واستانست، وبعد خذوني مدرسين حق فعاليات المدرسة وكل شيء.
0: الله، سو بداية موفقة.
1: إيه.
0: أوكي، بداية يعني فيها خطط لعام دراسي جديد، ومن أيوة. هذه الخطط أنه خذوك المدرسين لفعاليات المدرسة طول هذا
1: اليوم. ابتدينا بعد في إذاعة المدرسية حق اليوم،
0: ما شاء الله. شنو كان موضوع حلقة موضوع اليوم؟
1: اليوم كأنه يوم دراسي جديد، يعني تحكي عن يوم دراسي، والمدير قدم كلمة يعني حق الطلاب.
0: حلو، انزين. محمود، حلو هاي الموضوع. بما أن تكلمتوا عن يوم ولا عام دراسي جديد، وانت طالب ومجتهد ما شاء الله عليك، ولك يعني دور في فعاليات المدرسة، وهذه غير طبعا أن لك دور في شنو؟ في البرلمان
1: العربي للطفل.
0: العربي للطفل، أوكي. وجه لي كلمة اليوم لأعزائي.

0: احنا عيالنا الطلبة.
1: أول شيء ابتدوا عام دراسي جديد، وإن شاء الله يعني كل ما اجتزتوا مراحل، كل ما كان يعني مستقبلكم أوضح بالنسبة لكم، يعني كونوا كافوا ويعني كونوا شطار، لا تستهينون في المدرسة، يعني تقول بدرسة بعدين بدرسة، لو هذه لو أدرسها الحين لأن عقب بعدين بصير صعب عليك عشان تتعود على هالدراسة.
0: الله الله على هالكلمة. زي محمود، بما أنك أنت قلت لي هذه الكلمة وإحنا اليوم نتكلم عن شات جي بي تي، يا ترى في كلمتك اللي أنت قلتها اليوم، مو باللي حين معاي في البرنامج لكن قلتها اليوم في المدرسة، أو أوكي، في أي موضوع يخص المدرسة العام اللي راح، أوكي، هل استعنت بتشات جي بي تي؟
1: شوفي تبين الصراحة، أنا أستعينه في أشياء ما أفهمها، لكن كأستعمله يومين لا، أمي ما ترضى.
0: الوالدة ما ترضى، ليش ما ترضى؟
1: لا ليش؟ لأن كل ما استعملته، كل ما يعني مثلاً بقول اوه بس ما ابي بستخدم شات جي بي تي، يعني كله بهتم فيه بهتم فيه.
0: فقصدك ان انت
1: كله بعتمد
0: ما
1: عليه.
0: ايوه، ما بتفكر، ما بتقعد تفكر بروحك،
1: ما بفكر، يعني ما عندي اشكاليه على هاي الموضوع. حتى في المدرسه شلون بايب التلفون، يعني مثلا الصف سالني سؤال بايب التلفون بكلم شات جي بي تي؟ لا.
0: اي بس شات جي بي تي مو شرط على التلفون.
1: اي مو شرط على التلفون،
0: بس هو يا محمود ليش احنا دائما لما تصير في تقنيه جديده دائما نركز، يعني نتكلم قليل في الايجابيات ونركز دائما في السلبيات؟ يعني الحين مثلا انت قلت لي اوكي استخدمه، بس امي ما ترضى يعني دائما استخدمه.
1: ايه
0: ليش؟
1: لان
0: ليش يعني احنا مركز
1: عليه كل ما بتعتمد عليه اكثر. يعني لو انت ما بتعتمد على شات جي بي تي بتكون احسن ما يكون، حتى تجاوب بدون ما تشوف ولا ورقه ولا هم يحزنون.
0: صح صح، يعني هاي الموضوع محمود احنا بنتكلم فيه اليوم، وايد عندي اسئله، وعندي بعد اسئله سريعه سويت لكم
1: شيء اسئله. مهم صراحه، انا عجبني الموضوع وايد مهم.
0: واي موضوع تحب ان احنا نطرحه
1: الاطفال او الاعمارهم؟
0: اي انت قصدك خاصه بالنسبه للاطفال يعني؟
1: إيه إيه إيه.
0: تمام تمام، ان شاء الله يا محمود ولا يهمك. وانا قلت لك المره اللي راحت اي موضوع تحب ان احنا نتناقش فيه بس اكتب لي على الانستغرام الدايركت مسج، وان شاء الله بنتناقش فيه ونسوي حلقه كامله في البرنامج
1: ان شاء الله.
0: شكرا محمود.
1: عفوا ما تقصرين.
0: جود لك في الدراسه ان شاء الله.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة مع السلامة. طبعا محمود أول اتصال وكان من طالب طبعا، ووضح لنا شلون هو يستخدم الشات جي بي تي، وأيضا قال لنا أن الوالدة تمنع من استخدام شات جي بي تي على طول، وذكر هو أنه ممكن يكون السبب خوفها أنه يعتمد عليه بدل ما يفكر ويتعلم نفسه. لكن الفكرة مو في استخدام شات جي بي تي أو عدم استخدام، الفكرة في طريقة الاستخدام. يعني ممكن الطالب مثلا يستخدمه كأداة تساعد على الفهم، يطلب شرح درس مثلا كان صعب عليه، ممكن يقول له مثلا سوي لي أسئلة أتدرب عليها، يبسط له معلومة أو يصحح إجابته بعد ما يحاول بنفسه. أما إذا كان يأخذ الواجب جاهز ها ويسلمة، هني فعلا تخوف الأم راح يكون في محله. والقاعدة الحلوة للطالب أنه فكر أول شيء، اسأل شات جي بي تي ثاني شيء، لكن تأكد من الإجابة بنفسك ثالث شيء. فنتواصل معاكم، خلوني أذكركم بأن هناك سؤال عبر إنستغرامي أنا، وسؤال آخر عبر إنستغرام راديو بحرين. إحنا إن شاء الله يعني بحاولنا يوميا يكون هناك سؤال عن طريق راديو بحرين، سؤال خاص بالبرنامج، أوكي راح أقوله لكم بعد شوية على راديو بحرين، ممكن تجاوبون وممكن أنا أقرأ مسجاتكم عبر الإنستغرام. أيضا في سؤال أنا طرحته عبر الإنستغرام الخاص فيني اللي هو هدى أندرسكور أندرسكور درويش، وحطيت لكم سؤال أرجو أن تجاوبون على هذا السؤال الخاص المتعلق بشات جي بي تي، وباقرا ونتناقش فيه مع بعض.

0: إذن نرحب فيكم جديد مستمعينا ونتواصل معكم إن شاء الله على 1745526 وخلوني أتأكد من المسجات اللي وصلتني أنا أنا عبر الإنستغرام هدى أندرسكور أندرسكور درويش. سؤالي كان عبر الإنستغرام شنو نوع الأسئلة اللي تلجأ لتشات جي بي تي الإجابة عنها؟ شو الأسئلة اللي تسألها تشات جي بي تي يعني بسهولة؟ أوكي، ولما يعطيك الجواب هل تثق في جوابه خلاص تعتمد 100%، ولا تقول لا بعد بسأل أحد ثاني يعني مثلا؟ أوكي، فشنو نوع الأسئلة اللي تلجأ لها وتسأل تشات جي بي تي عنها، وهل تثق في الإجابة أو لا؟ طبعا وصلني جواب من الصديق العزيز يوسف، يقول أمور إدارية وإحصائية تسرع المواضيع والوقت. أمور إدارية وإحصائية تسرع المواضيع إنزين والوقت. حلو، ممتاز. أوكي، بنتناقش بعد في هالموضوع بشوي لأن عندنا اتصال، وأيضا في مسج وصلني يقول من ما عرفت، يقول كل شيء. أوكي، كل شيء، أقول شيء بقرأ الاسم. عندنا اتصال، يلا ناخذ اتصال. أنا مسوي بعد اليوم مسابقة حلوة، بس إنه شنو عقب لما يطلعون الناس. ألو،
1: مسيكم الله بالنور والسرور.
0: يا هلا وسهلا،
1: شلونك يا أم عبد الله؟
0: من خير ما تقول، خلاص بو جلال.
1: يا هلا فيك،
0: شو أخبارك بو جلال؟
1: زين، دامكم زينين.
0: أسبوع جديد إن شاء الله مليء بالأوشي السرور والبهجة والنور والتوافيج.
1: نعم نعم، طلع المطر ياي بعد
0: والله
1: إن شاء الله.
0: من قال؟
1: لا بس سريع أقول أتمنى يعني.

0: خريتني على بالي صج. اي انزين ان شاء الله قريب قريب. معنا تلاحظ الجو شوي متغير؟
1: اي شوي في الليل احسن يكون.
0: في الليل احسن يكون. اي يقول لك البرد قريب البرد. بو جلال
1: امري تدلل يا ام عبد الله.
0: انت شنو الاسئله اللي تسالها تشات جي بي تي؟
1: والله يعني هو تشات جي بي تي خلاص يعني اكسباير مفروض يعني.
0: ليش؟
1: احنا نزلت برامج ثانيه تغطي عليه يعني.
0: صح صح. بس تصدق بو جلال لا لا تقول كذي عن تشات جي بي تي مسكين الحين عقب ما ساعدكم وعطاكم معلومات الحين صار هو
1: مشكلة. مو انا اللي اقول هو اللي يقول عن نفسه يعني. بابا جوجل الحين مستمر على الصداره.
0: انزين طالما انت تقول كذي انا كل مستمع الحين يقول لي شيء بقول له لحظه بسال تشات جي بي تي. اوكي دقيقه بو جلال يقول
1: ايه
0: دقيقه بنسوي له فويس اسرع. اوكي بنسوي له فويس اسرع. اوكي
1: اوكي
0: يلا بنشوف ايش يقول تشات جي بي تي. بو جلال يقول انك الحين صرت قديم وان في برامج ثانيه اظهرت، ما تعليقك؟

0: اوكي. ابو جلال.
1: نعم.
0: يقول لك تشات جي بي تي لا تحكم علي من تاريخ الميلاد، اختبرني.
1: والله اختبرنا وايد
0: يعني. ويقول لك عطني سؤال صعب انزين وانا بجاوبك.
1: انا بعطي سؤال صعب. شنو تاريخ اليوم؟
0: هاي سؤال صعب
1: عنده.
0: شنو تاريخ اليوم؟ يقول لك الأحد 6 سبتمبر، يعني هاي سؤال أبو جلال.
1: والله لا، اللي عندي أنا سؤاله يضيع يرجعني ورا 3 شهور.
0: أنت عيل، أنت سوي الأبديت. سوي الأبديت أبو جلال. يقول لك كلمة قديم يا أبو جلال بروحها ما تكفي للحكم علي. السؤال الأهم هو هذا، حين هو يجاوبك يقول لك من يفهم سؤالك أفضل، من يعطيك إجابة أدق، ومن يساعدك فعليا على الشيء اللي أنت تحتاجه. صح، هناك وايد برامج، هاي أنا حين أكمل أواصل، في وايد برامج أبو جلال طلعت، كل برنامج تشوف فيه ميزة. تشات جي بي تي لميزة، جيميناي لميزة، كلاود لميزة، فا يعني لا نحكم بس يعني ولا نقول انه هو ما يساعدنا لانه مسكين يعني من طلع.
1: واحنا حقيقه يا ام عبد الله.
0: نعم.
1: يا ام عبد الله هذه حقيقه يعني.
0: حقيقه ها،
1: ان حتى الشات جي بي تي صار يدليك على البرامج اللي انت تستفيدين منها في شغلك.
0: صح صح صح،
1: كاعلاميه.
0: اي
1: مثلا تبي تكتبين مثلا محاور حق البرنامج اليوم، ولا مثلا اعطي المحاور انا بحاكي الناس او اكلمها. الشات جي بي تي ممكن يسألك بعض المواضيع، لكن
0: ممكن نعم
1: لكن في برامج ثانية متخصصة في هذا النوع من المحاور، شو تعطيش المحاور حتى
0: صح
1: المقدمة.
0: صح عاد لا كذي أنا أعتمد على اعتماد كلي مو بحلو، لأن لا خلاص أنا
1: اعتماد العادي مثلا. ايه؟ يعني مثلا عطل صار في سيارة،
0: هذه جربتها أنا تصدق؟ تصدقني أنا جربتها؟
1: ويعطيك جواب.
0: صح،
1: بس هل الجواب معتمد؟ بعضهم هي بعضهم لا. صح.
0: أوكي شكرا يا أبو جلال.
1: يا حياة شكراً. الله يا عبد الله.
0: نعم.
1: وين السؤال؟ وين المسابقة يا
0: لا سؤال، أنت مجدم أبو جلال، أنت لو مأخر شوي، أنا أنتظر الناس تطلع من الأشغال
1: إن شاء الله.
0: أوكي أنت اسمع وبعد شارك
1: إن شاء الله.
0: تمام. أوكي أبو جلال شكرا لك على اتصالك، ومثل ما خبرتكم اليوم إحنا السؤال شنو أنت تسأل تشات جي بي تي وهل تثق في الإجابة اللي يعطيك إياها. فسؤالي لكم اليوم مو شنو الذكاء الاصطناعي، شنو تقنياته، لأن هالمواضيع خلاص سمعناها وايد ونعرفها، ولا إحنا نبي نروح حق الإنسان نفسه. أوكي يعني السؤال اللي في بالك شنو، وخل نشوف تشات جي بي تي شو نجاوب عليها، وشنو الأشياء اللي أصلاً صرنا نطلبها منه، وهل في سؤال سألته وكانت إجابته فعلاً مفيدة لك، وهل مرات سألت

0: ثلاثة وطلع إجابة غلط ناخذ اتصال. ألو
1: مساء الورد على الوردة.
0: أهلا وسهلا يا ميساف.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلين أهلين يا ميساف, شلونك؟
1: شخبارك؟
0: شخبارك؟ هابي بداية أسبوع جديد
1: إن شاء الله يا ربي علينا وعليك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا هدى زمان اللي احنا نروح المكتبة ونستعير الكتاب عشان نطلع دي المعلومة وندورها مستعير الكتاب.
0: صح صح والله
1: واحلى.
0: صح 100%
1: كانت تركز المعلومة 1000% في مخنا.
0: تعتقدين
1: زين مخنا تعبنا عليه
0: الصج. هو كنا فعلا زمن أول كنا فعلا نروح ونتعنى ونروح المكتبات ونطلع المعلومة اللي عندنا, لكن هل إحنا لازم بس نوقف عند زمن قديم؟ زين هذه التكنولوجيا جاية الآن عشان تساعدنا في إن إحنا نتقدم, تساعدنا إن مثلا الوقت ما يكون تختصر علينا الأوقات مثل ما يقولون, فليش إحنا دائما
1: قولي.
0: يعني في بعض من الناس ميساف دائما عندهم شكوى في التقنيات الحديثة ولا هاي نعتمد عليها كلش ولا لا, ليش احنا ما ناخذها بشكل ايجابي ونقول ان هي تساعدنا في تطوير بعض المهام اللي احنا تاخذ منا وقت طويل مثلا.
1: اذا بس هل كلنا هدى بناخذها بذي الثقة؟ لا, في بعض الأوادم يأخذونها اعتماد كلي.
0: صح
1: يا هدى على
0: صح صح, هذه احنا غلط, احنا هاي اللي نقوله غلط. لكن حلفي يا ميساف انك ما استخدمتي وكتبتي له شنو اطبخ اليوم ولا سألتي عن اكسسوار ولا سألتي عن مقادير.
1: لا انا ما بقولش ما استخدمه, انا استخدمه والدليل اليوم استخدمته يقول لي وصفة كوفي بسرعة فيها اسويها قبل ما اطلع.
0: شو تقول وصفة كوفي؟ خوش شيء خوش شيء زين, عسل كوفي طلع لذيذ.
1: اي حلو
0: اشوى الحمد لله. فيعني زين نستخدم ساعات احيانا في الطبخ
1: ما عليه. لا وده ترى هو يعطيك يعني حتى لو تقولين له عندك المكونات اللي موجوده في البيت يعطيك طريقه
0: وكل
1: صح اياها وسهله.
0: نعم نعم
1: بس تحتمدون عليه اعتماد كلي.
0: اوكي صاروا ناس
1: يعني لا تجيمون مخكم يعني اشتغلوا شوي على مخكم.
0: هذه نقطه مهمه, لا تجيمون مخكم ان احنا لازم نحرك مخنا ولكن نعتمد عليه في بعض أشياء اللي ممكن يعني أنه هو يحلها لنا بسرعة.
1: أنا أعطيه زين رؤوس الأقلام الفكرة عامة وهو يرتب لي, لكن أنا أعطيه الموضوع وأقول له تعال من ألف للياء تعال أنت اكتبه لي والله لا ليش.
0: صح صح أم ياساف.
1: نعم
0: شكرا.
1: تعطيني
0: السؤال المسابقة حلفي كلكم تبون سؤال المسابقة لا من صدقكم.
1: ايه
0: زين يلا يلا قولي لي. هاي مو سؤال لا عبد الرحمن ما يرضى يقول.
1: اوكي ما يرضى ما يرضى.
0: كنت انا بصير حليوه قام هو صار مو بحليوه. ويلكم شنو عبد الرحمن؟ ويلكم يقول لك عقب ترى صج حتى اللي دخلوا معي في الاول ابو جلال ام يساف وحتى محمود اذا تبون تشاركون في سؤال الاسئله السريعه ممكن تتصلون وممكن تتواصلون حتى احنا بنتواصل.
1: انا بقول لك احنا فايزيننا من غير ما نتصل.
0: انتوا فايزين فايزين فايزين فايزين عبد الرحمن يقول بيتصل فيكم حزت المسابقه.
1: تمام يعطيكم العافيه
0: حبيبتي ام يساف. كل شيء ولا مستمعين يعاد ما لا اردهم ولا ازعلهم. يلا ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يا هلا هدى شلونك؟
0: انا بخير طول ما انتم بخير وبصحه وسلامه. من معي؟
2: ابو خالد وياك.
0: حي الله ابو خالد.
2: حييك الله يسلمك
0: ابو خالد.
2: قولي
0: لو قلت لك الحين الحين وانت تكلمني افتح جات جي بي تي وسال سؤال شو راح يكون سؤالك له؟
2: الحين الحين
0: الحين الحين فجاه كذي هلم فجائي انا اقول لك افتح جات جي بي تي وسأله سؤال تدري أنا بفتحه عنك. أوكي أنت تسوق شكلك لنا لا؟
2: إي والله.
0: يلا شنو السؤال اللي تبي تسأله تشات جي بي تي؟
2: والله تبين كل شيء أنا
0: والله أنزل. أوكي أو تذكر أول سؤال استخدمت فيه لتشات جي بي تي وسألته؟
2: أنا إن شاء الله جوتي مريار.
0: والله عسى أعطاك كان دليلك يعني في هالشيء.
2: ايه من المقاس من مقارنه.
0: انزين اخر سؤال هو اخر
2: سؤال هذي اوسع هذي مريح هذي لا تحتاج لك عريضه والله ضعيفه.
0: ايه ساعات يقول لك صور لي تصور له
2: صور لي لا ايه بس عقب يعطيك يعني صفاح.
0: ايه فعلا انا

0: معك في هذه النقطة.
1: عندي موقف، صار موقف من يومين.
0: اي
1: كان في احد الصالات الرياضية طالع صاحب الصالة يتكلم عن الوضع، يعني يقول ان المدربين اللي عنده مدى قاعدين حاطين ريل على ريل. فيقول لان المشترك اللي يجينا في الجيم نسوي له جدول وكل شيء.
0: اي
1: يجون جدولهم عندهم سبب شات جي بي تي، والمدربين اللي عندي ما قاعدين يسوون شيء في الجيم قاعدين اللون.
0: هذه شكوى صاحب الجيم يعني.
1: اي
0: انزين،
1: يقول ان الليون اوريدي جداولهم من اكل ودمارين اوريدي خلاص طف لهم شو يسوون هالاسبوع.
0: انزين خلنا نسال الحين طالما انت وياي ابو خالد، خلينا نقول هالمشكله حق شات جي بي تي، يقول لي شنو يحلها، ايش رايك؟ يلا لحظه. بو خالد يقول أن أصحاب الجيمات حاليا زعلانين لأن المدربين اللي عندهم ما قاعدين يحصلون لهم فرصة أنهم يمارسون عملهم بمثلا عمل جداول للمتدربين، لأنهم يستخدمونك يا تشات جي بي تي والجداول تيهم جاهزة. ما تعليقك؟ يلا خلنا نشوف ايش تعليقه على هالمشكلة اللي هو السبب فيها. اوكي، يقول بو خالد عنده نقطة فعلا، لكن انا اشوف ان تشات جي بي تي ما يلغي دور مدرب الجيم بس يغير دوره. يقول انا اقدر اعطيك جدول تمارين مرتب خلال ثواني، لكن ما اشوفك وانت تتمرن، ما الاحظ ان الحركة خطأ ولا اعرف شو شلونها، طلع لك شغلة للمدرب اللي عباله انه هو بس مثلا ممكن يخرب عليه في جدوله. يقول لك انا بعطيك الجدول لكن انت اللي بتتمرر، ومن اللي بيلاحظه؟ المدرب. يقول انا ما اعرف من مجرد سؤال اذا عندك اصابة او محدودية في الحركة، ولا اقدر اوقفك واقول لا الوزن هذه اكبر من قدرتك. المدرب الشاطر اساسا قيمته مو في ورقة مكتوب فيها 3 مجموعات في 12 تكرار، قيمته في التقييم وتصحيح الأداء والمتابعة وتعديل البرنامج حسب استجابة الشخص. عدل ولا لا أبو خالد؟ صح لا أنا أقنعني؟
1: نعم عدل.
0: يقول لك إذا كان دور المدرب مجرد كتابة جدول، إي نعم تشات جي بي تي صار منافس قوي له، هو يرد عليك الحين ويرد على المدرب. ويقول لكن إذا كان مدرب حقيقي يعرف جسم المتدرب ويتابعه ويصحح له، أنا أكون فقط أداة ساعدة وليس بديل عنه. أنا صراحة بطرش له تصفيق. صح بو خالد ولا لا؟
1: صح.
0: هذا الإي صح، يقولك أنا بسوي لك جدول في ثواني، زين لكن من بيتابع الحركة؟ من يتابع الوزن؟ من بيصحح لك الجدول؟ هو المدرب. إذا الجدول إذا المدرب ما ملازم إنه يعتب على المتدربين اللي يقولون أنا جاي جدولي بارز، يقول لا أوكي تمام حلو سويت your homework عطني الجدول. إي والله هذه صح، لا هذه خطأ، لا أنت كم وزن هاللون، صح ولا لا؟ ايش رايك في جد جي بي تي؟
1: صفق له صراحه
0: يخرع له. زين وعلي حتى ما زعل مسكين، يعني كل مره نقول له والله في شكوى عليك ما ادري شو، ما يزعل يصحح يقول يبرر. اهم شيء النقطه المهمه استخدمه صح، لا تعتمد عليه اعتماد كلي، لكن خل عامل مساعد لك في المهام اللي انت تبيه يكون عامل مساعد فيها، يعني ما ينجز عنك لا يساعدك.
1: صح
0: تمام بو خالد،
1: يعطيك العافية.
0: شكرا، الله يعافيك، شكرا. يلا نطلع فاصل، لا تنسون سؤال الانستغرام عبر راديو بحرين، ولا تنسون سؤال الانستغرام عبر هدى درويش انستغرام يعني اقصد.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا، وخلونا نتواصل معكم عبر الانستغرام. لا تنسون يا جماعة، ترى صج يعني أنا خليت سؤال، وحتى راديو بحرين خلوا سؤال. البوست اللي في على راديو بحرين أوكي يعني حطوه أو يحطونه في الليل، فعلشان شيء لازم تنزلون تحت على أساس أن تشوفون السؤال وتعلقون تعليقاتكم، وبالتالي أقدر أقراها على الهواء. والسؤال اللي أنا أحطه، لا أنا عادة أحطه قبل الحلقة بساعة أو ساعتين عشان تشوفونه وما تنسونه، إذا حطيته الصبح يمكن تنسون. فخلوني أقرأ سؤالي اللي في الإنستغرام أوكي. خلونا نقرأ سؤال راديو بحرين. سؤالي عبر راديو بحرين يقول سؤال يوم الأحد أوكي. شنو نوع الأسئلة اللي تلجأ لها أو تلجأ إلى تشات جي بي تي للإجابة عنها، واللي يخليك تثق بإجاباته؟ أنا بسؤالي أوكي. نروح إنستغرامي حاليا ونشوف أو نقرأ أوكي. ما نوع الأسئلة اللي تلجأ لتشات جي بي تي للإجابة عنها، واللي يجعلك أيضا تثق بإجاباته؟ وعندنا اتصال، عندنا اتصال عبد الرحمن 1745560. ألو
1: ألو، مرحبا، مسك بالخير أختي عبد الله.
0: أهلا وسهلا، مساء النور، منو معاي؟
1: ثراء، معك ناصر المري.
0: أهلا يا ناصر. ناصر يا أول مرة شكلك تشاركنا صح؟
1: اي نعم اول مره.
0: صراحه شو اللي خلاك
1: شدني؟
0: والله وايد زين
1: صراحه الموضوع، يعني جدا شدني. يعني انا صراحه من

0: مستخدمين شات جي بي تي، ولكن يعني عنده اعتماد تقريبا 50% يعني انه استخدمه انا.
1: حلو، 50% ممتاز، يعني نص ونص.
0: ولكن الحين في برامج طبعا اكيد كثيره زين، يعني لدرجه انه يقومون بالمهمات كلها.
1: اللي هي
0: يعني انا يعني مثلا انا عندي مثلا قناه على اليوتيوب زين، اخلي يديرها بنفسه، يعني هو يعلق على التعليقات، يرد على التعليقات،
1: ما شاء الله.
0: إيه يقوم حتى بالاتصالات، مثلا اذا انا بحجز مطعم او اي شيء يقدر انه يعني يقوم بالمهمه.
1: ناصر يعني انا ما بقطع كلامك الا بالخير. انا هذه الكلام اللي تقوله امس طلع لي فيديو انزين عن هالموضوع فما صدقته. فعلا يتصل ويحجز لك يعني انا نعم اليوم مثلا بروح مطعم يحجز
0: يعني
1: لك؟
0: اي نعم، يعني تعطينا مثلا المهمه، تقولي لنا انا اليوم عندي مثلا اجتماع في ذي المكان، زين ابيك تحجز لي مطعم يكون يعني مثلا قريب مثلا من المنامه او قريب من المحرك. فهو شو يسوي؟ يعني يبحث لك عن المطعم وشنو الاكله تبينه، اكيد يعني يختار زين، ويبحث لك عن المطعم ويتصل
1: يتصل
0: على المطعم ويحجز لك
1: زين يعني. ناصر شو رايك نسوي تجربه على الهواء؟
0: شلون؟
1: هذه انت تقصد شات جي بي تي ولا برنامج اخر؟
0: لا لا لا لا، برنامج اخر طبعا
1: اكيد. شنو هو؟
0: طبعا التطبيق عليه يعني عليه رسوم يعني.
1: اوكي.
0: تقولين انا يعني عندي يعني عامل انه يشتغل معاي بمبلغ بس من الذكاء الاصطناعي، عرفت شلون؟
1: تمام، زين ممكن نعرف شنو هاي البرنامج اللي يحجز لي ابي انا؟
0: تمام، الحين بقول لك عنه البرنامج.
1: اي.
0: البرنامج الله يسلمك هو MANUS.
1: مانوس بلا. أيوة. صح سمعت عنه بس ما ادري انه هو يسوي هالسوالف ذي كلها.
0: لا صراحة البرنامج جبار، يعني انا حاليا اعتمدت عليه في كل شيء، على قناتي، على اليوتيوب، على الانستغرام، يعني لدرجه يرد على التعليقات اذا انا يعني ما عندي وقت. اقول مثلا ابيك اليوم تراجع التعليقات كلها زين، وتقوم ان انت يعني ترد على التعليقات. تخيلي ايش هو من نفسه يرد على التعليقات ويخبرني اذا كان التعليق اوكي ولا لا، هل انا اقدر ارد عليه بشذي.
1: واو.
0: طبعا كله اعطيه الاكسس ان انا يعني على كل البرامج ان اعطيه الباسورد وكل شيء، ايدش ومره طيبه.
1: بس هل هذا شيء امن لهالدرجه ناصر؟ يعني انا ودي اسال حتى المختصين ويمكن استاذ علي بشاره.
0: انا صراحه في البدايه كنت شوي متخوف يعني، بس مو كل شيء قاعد اعطيه الباسورد، بس انا يعني بشكل تجريبي في البدايه يعني تم تجربه، لا صراحه صدمني يعني انا مصدوم يعني سوالي مهمات يعني انا عندي اوقات ما اقدر فيها بسبب يعني عملي، بسبب دوامي، ان انا ما اقدر كل وقت مثلا اراجع قناتي او اراجع الانستغرام او اراجع التعليقات. عرفت شلون؟ يعني غير التعليقات تقدر يدير لك اشياء ثانيه ترى.
1: مثل
0: مثلا اذا انت اليوم مثلا تبي تنزل على القناه مثلا فيديو معين، شنو يعني يقترح لك ان انا اقدر اليوم اكيد تفاعل الجمهور شنو اليوم؟ فهو يقدر يصمم لك مثلا فيديو معين يقترح لك يعني وايد اشياء.
1: هل ممكن مثلا ناصر استخدمه اقول له مثلا رتب لي انستغرامي؟
0: نعم يقدر، لدرجه يقدر يسوي لك موقع خاص لك يعني.
1: يقولون انا سمعت والله.
0: ايوه، لدرجه انا يعني قلت له انا مثلا عندي مشروع معين وحاب ان انا اسوي لي موقع خاص بس تربطه معاي مع مثلا ذي الاكونت. سوالي الصراحه وصدمني يعني، صدمني، ولدرجه نشره على التواصل الاجتماعي.
1: يعني ما شاء الله ما شاء الله. شوف يعني انا حابه هاي الكلام اللي انت تقوله، وهذه التطور التكنولوجي اللي وصلنا له وما يندرى بعد شنو التطور اللي راح نوصل له عقب، لدرجه انه في
0: تطور بالنسبه لي انا ممتاز، لانه يعني
1: حتى انا ممتاز يعني انا معاك. بس انت حلو قلت ان انا استخدمه 50-50.
0: نعم يعني ما اعطي كل شيء، لانه هو ترى مو قابل يعني، هو ترى قابل للخطا يعني. هو يعني بيكون بيرفكت بشكل عام، يعني انه هو بيجاوبك على كل شيء او بيسوي لك، لا هو ترى بيخطا. بس لكن انا لازم اعطيه يعني شو اقول لك، لازم اعطيه الاشياء يعني كل شيء اللي تبينه لازم تعطينا النقطه بالنقطه، يعني ما يصير ان انا اقول له سو على كيفك.
1: صح صح كلامك. بس هل التعليقات اللي يكتبها لك ويرد عليها على الناس تعليقات يعني صحيحه ولا ساعات يخربط؟
0: نعم لا انا اقول له رجلي صارت صحيحه باللغه البحرينيه لا تكتب لي بالفتحه
1: يكتبها.

0: بالبحريني بعد ها؟
1: اي بالبحريني.
0: خش شي. لا
1: عشان الناس تعرف ان انا اللي مجاوب، يعني مو بان مثلا ذكاء اصطناعي.
0: بس خلاص انت معترف على روحك الحين، انت اعترفت امام الملأ. والله ناصر بعد انت عطيتنا معلومه، انا والله حبيت اقدر اقول له مثلا دور لي هذه القطعه من السوق، انا هاي مهم
1: بشيء. نعم لازم تصورين له وتقولي له مثلا وين القطعه هذه واحصلها في البحرين.
0: والله ساعات ناصر اقول لك عني انا مرات مثلا قطعه مو محصلتها او اوت اوف ستوك او سايزي او مقاسي مو موجود، فاكتب حق طلع لي في اي دوله ممكن يكون، ومسكين يدور على كل من، بس ساعات احسن ما يفهمني.
1: لا شوفي انا جت بيتي اعتمدت عليه، يعني مثلا حق البحوث حق الاشياء يسوي لك اشياء بيرفكت زين، بس يعني ما احس دقيق في كلش المعلومات، عرفت شلون؟
0: احيانا يعني قصدك الشات جي بي تي؟
1: اي شات جي بي تي اعتمدت عليه، يعني انا يعني طول حياتي اعتمدت عليه الصراحه، يعني في كل شيء يعني اعتمد فيه. ولكن يعني مو كان دقيق، ولكن الحمد لله البرنامج اللي قلت لك عنه لا صراحه يعني انا بالنسبه لي لا يعني ذهلني في كل شيء، يعني حسيت ان انا موظف، عندي موظف وقاعد يقوم بمهمات.
0: حلو والله حلو. وانا اليوم هالمانوس دي منزلته يصير في التليفون ولا بس في اللابتوب؟
1: انا حاليا جربته بالتليفون بس ما قاعد يعطيني كل شيء، لان بعض الباسوردات او بعض الاكسس اللي لازم يحتاج لابتوب يعني. فاليوم انا بادش ان شاء الله باللابتوب، يعني
0: اذا عرفت خبرني ها، اتصل فينا على الاف ام.
1: أكيد
0: مشكور يا ناصر على كل المعلومات اللي عطيتنا اياها اليوم، شكرا.
1: والله العفو، والله العفو، شكرا على برنامجكم وشكرا على الاستضافه وشكرا على كل شيء.
0: شكرا على ان انت شدك الموضوع وشكرا على مشاركتك، وانا اتمنى ان شاء الله يا ربي المواضيع الجايه بعد تشدك ونسمع صوتك على خير.
1: اكيد اكيد والله تشرف، والله تشرف،
0: شرف لنا. شكرا شكرا لك يا ناصر، مع السلامه. وبعد ان شاء الله بنتواصل مع اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6، وعندنا اسئله سريعه بس عقب شوي، عقب لين شويه يعني شارع امتلأ من عقب الناس ما ياخذون عيالهم المدرسه وناس يطلعون من الدوامات. اوكي، ف يعني ودي أتواصل معاكم وأسألكم شنو مثلا، شنو أول سؤال أول ما طلع شات جي بي تي؟ تذكرون شنو أول سؤال؟ ولا كنتوا متخوفين؟ صراحة أنا واحدة من الناس اللي كنت متخوفة أستخدمه من كثر ما في ناس يقول لا بيعرف عنك كل شيء، وفي ناس استخدموك كنا صديق الله يهداهم، كنا دكتور، كنا يعني كل شيء. ولكن ترى يعني أكون واقعية، أنا بعد سألت أسئلة مثلا صحية، سألت أسئلة كان يجاوبني. شلون كنت أتأكد من السؤال؟ لأن أنا كنت أسأل الدكاترة والله هل صح هذه المعلومة، يقولك إيه والله صح. حمان عند عبد الرحمن عندنا اتصال ولا غني؟ يلا 1-7-4-5-5-6 أنتظر اتصالكم.

0: ورجعنا لكم مستمعيني الأعزاء الغالين علينا طبعا من بعد الفاصل. واليوم الحوار مو بيني وبينكم بس، ترى بيني وبينكم وبين تشات جي بي تي، وتشات جي بي تي موجود ويانا على الهواء. أنا في الفاصل سويت حركة علمني إياها مخرجنا عبد الرحمن، قال لي أوكي أنت مدام سألتيهم أسئلة المستمعين خلي هو يجاوب، وبالبحريني بعد خلي يجاوب بالبحريني. أوكي فإذا في سؤال من زمان في بالكم أو بدكم تعرفون شلون يفكر الذكاء الاصطناعي ورد على أسئلتنا، فهذه فرصتكم. طرشوا أسئلتكم سواء على طريق الهاتف ولا المسجات، ولا تفكروا وايد في صياغتها، سألوا أو خلونا نسأله أنا وياكم طريقتكم أنتوا يعني. أوكي يلا من عنده سؤال 1-7-4-5-5-6 انتظر اتصالكم معنا. ليالي منورتنا منسقة ومتابعة برنامج ستار كافيه، ليالي أنا أقول لك فاتك الكثير. يلا اتصال زين، خلوني أسوي معكم تجربة على الهواء. أنا بقول حق شات جي بي تي إنه يكون معنا زين. هاي تشات جي بي تي، أنا اليوم على الهواء مع مستمعيني الغالين علي وايد، وأبيك تجاوب على كل استفساراتهم اللي الحين يعني كل متصل بيتصل فيني الحين بوجه لك أنت السؤال أوكي، أو سؤال المتصل على شرط إيش فيها قاطع لا أوكي، على شرط إن تكلمني بحريني بحريني أوكي.
1: ماشي ماشي ولا يهمك، راح اتكلم بحريني بحريني مع المستمعين الاعزاء. يلا سميني اول سؤال.
0: اوكي بس هذه مو بحريني، انت ما تقعدي تكلميني بحريني، انت للحين ما كلمتيني بحريني، ممكن بحريني بحريني سلمي علي بالبحريني.
1: هلا حبيبتي شلونك شخباركم، يعطيكم العافيه كلكم، هذه لهجتي يعني ان شاء الله تكون اوكي.
0: اوكي شكرا. مو بحريني، ما حكتني بحريني. انزين على طاري البحريني، شو البحريني شنو اكثر الاسئله يسالها تشات جي بي تي بحريني؟ اوكي ترى مساعه في الفاصل كانت غير، كانت تسولف بحريني ما رش فيها الحين قلبات استحت استحت استحي تشات جي بي تي. هاي ليالي من ترى هني عندنا مسابقه، ليالي دائما تحب تشاركني معاها في المسابقة. شنو تسوي لي؟ شفتوا تذكرون مسابقات الفيلم واحد يأشر وانت لازم تقرأ ليبسينج ليبسينج على طول، أنا وليالي ليبسينج. يلا ناخذ اتصال. ألو
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعلي
2: أهلا مسهلا.
0: يا هلا ويا مسهلا ومن طول الغيبات يا أبو علي.
2: واللي غاب هو اللي يجيب، انت اللي غابيتي في الصيف شفناك في امان
0: الله
2: مع المخرج اللي عنده.
0: ايه
2: يعني من اللي طول الغيبات؟
0: والله عاد يا ابو علي الغيبه هذه انتم تعودتوا عليها صح ولا لا وتعرفونها بالتاريخ؟
2: خلينا على طول السنه ما بنقول لا طماعين
0: طماعين. يعني ما تبوني ارتاح افكر لكم افكر فيكم وش اقدم لكم؟
2: والله هذه شهاده احنا نعتز فيها دام انت موجوده الافكار تي طياري.
0: الله يسلمك والله العظيم والله يشهد على كلامي.

0: أبو علي، ودائما أنا أقول حتى وأنا في الإجازة أنا دائما بالي مشغول، شنو بقدم، شنو المواضيع، شنو حتى تشجبتي أقول له بعد.
1: الحمد شكر، هذه الميزة اللي فيه مو موجودة في أي أحد ثاني، الله يعطي الصحة والعافية.
0: سلمك يا أبو علي.
1: أنت أخبارك، أمورك شلونها؟
0: أنا طيبة، طول ما أنتوا طيبين وطول ما أنتوا متواصلين معانا وطول ما أنتوا يعني فرحانين بكل اللي وراضيين بكل اللي إحنا نقدمه، أنا أكيد راح أكون بخير وبصحة.
1: الحمد لله، تأكد ما دام إحنا في المملكة العزيزة القالية أنت والمجموعة اللي عندك كلهم أبو مقصرين، سواء الحين والله اللي قدمهم في الصيف
0: ما عليها
1: مقصود.
0: جمعة وسبت تطلعين
1: ما ينفع.
0: شوف جمعة وسبت كان برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية طبعا، وكان لي الشرف اني اول مرة اكون معاهم صراحة.
1: نعم العنصرية مات المخرج بعد ما بننساها.
0: شفت يسمعك ترى ويسوي روحه ما يسمع. عبد الرحمن يسمعك بس يسوي روحه ما يسمع.
1: اي لا معروف.
0: شفت
1: انا وزارة الداخلية حازم لا حق يونس تصفق وحق اللي تصفق
0: طالع شوف
1: بلانية دورها هدى
0: حط لي قطوة
1: لا حس ولا خبر
0: لا يحط لي قطوة يعرف ان انا فيني فوبيا من القطط ايه فيقوم يحط قطوة شفت ها وعلي مسكينة بعد والله لو مسكينة ولا مو مسكينة فيني فوبيا انا كيفكم
1: وعلي الصحة والعافية
0: الله يعافيك
1: رسولنا سلام عليكم استلم عليك ام ادم سلام وايد
0: من اللي سلم علي؟
1: أم آدم سلام وايد.
0: هي قالت لك تسلم علي؟
1: ووصل له الشاي بعد.
0: أشنو؟
1: بعطيها في الصيف.
0: إيه؟
1: من غير ما حد ما يطلب منها اختيارها إيه؟ كل مصري. أقول أفوح.
0: هذه يعني لازم يأنسني ولا لازم أزعل؟
1: أكيد تزعلين عشان تراضيك لاعب بالإجازة.
0: أي تراضيني تخيل أنا داشة لا تقول أنا بطلع شنو دي؟
1: سمعتي ترى.
0: شنو دي؟
1: أنت باتي بتقدمين استركة ولا تقول لا.
0: لكن عبد الرحمن بطي وليالي ما قصروا وخص ليالي على طول موجودة معاي وما تهدني ظهر وسنة
1: ها؟ ترى حتى في كأس العالم موجودة
0: لا شوف ليالي يسمونها دينمو الإذاعة صراحة أنا أقول لك قدامها من وراها ليالي عاشير ها بالاسم ليالي كل الموظفين يحبونها ليش؟ جنها ميمة يعني ها اللي عنده مشكلة يلجأ لها واللي يقول لها رأي تعطيها وما تحب الخلافات وتحب تصالح وتحب تعرف برنامج شو اسمه ذاك مال
1: جورج قرداحي
0: شو اسمه ليالي الصلح خير
1: قلت ليالي عاشير
0: ليالي عاشير نعم
1: كلمت شخصيا وعندي مسؤولي بعد من عاشير
0: صعد
1: الذهب مثله اللي وصفتيها نفس الموجودة
0: والله صج ليالي والله أنا ما جاملها هي توها داشة بس أنا ما جاملها ودائما أقول أما كلمة حق تقال في عبد الرحمن بطي عبد الرحمن بطي يعني بس مو بقايلة عبد الرحمن ما بقول كل ليش أجع روحه بروحه لا صدق شالني شيل وكان لي سند في وقت أنا يعني تعرف سار كافي بالنسبة لي لازم أرجع من عقب فترة طويلة ومن عقب انقطاع فترة إجازة الصيف بداية شهر جديد فلقيته فعلا ظهر وسند مثل ما هو فعلا ظهر وسند لي حتى في الأوقات اللي أمر فيها في حياتي برع يعني خارج موضوع إطار البرنامج هو ظهر وسند وما زال شكرا عبد الرحمن نعم
1: هدى قلت شيء غير عن البحر الناس قاعدين تقولين مواصفات الرجل البحريني
0: هذا هو
1: وما تروحين بتقولين ترى نفس الكلام
0: والله صدق
1: وشاروا وترى مثله وايد ما شوف انا احد يذم
0: ومثلك ومثل بوريم ومثل ابو جلال وكل اللي يتصلون علينا ولا يهونون كلهم ما شاء الله عليهم
1: ولد المرشد ذكري لا يزعل
0: من
1: ولد المرشد
0: بوسعد بوسعد بعد
1: إيه
0: يعني سوري على اللي أنا مثلا ما نسيت بس يعني الحين يعني ما دام تقول في
1: والله جهمت القائمة طويلة ما بنوصل
0: أي والله 20 سنة أنا معاكم صدق القائمة طويلة انزين أبو علي
1: سمي بس
0: تبي تسأل شات جي بي تي سؤال
1: السؤال يقدر يجاوبني
0: إي لحظة خل نحطه عشان نسمع يلا الحين أنا بقولك 1 2 3 سأل سؤال أوكي
1: إن شاء الله
0: 1 2 3
1: أول شيء السلام عليكم شلونك
2: وعليكم رحمة الله وبركاته الله يحييهم شخبارك
1: الحمد لله أنت شلونك
3: الله يسلمك.

0: الله يعافيك. بقول لك اختي، لحقتي على مسلسل كرتون اسمه عدنان ولينا او مقامرات عدنان؟
1: عدنان ولينا لحقتي عليه ولا لا؟
2: اي سمعت عنه بس ما كنت اتابعه وايد، بس
0: حلو.
2: سمعت عنه.
0: في بعض المقاطع المسلسل حاطين قرية افتراضية وفيها جهاز كان يستخدمها الدكتور صاحب شخصية الدكتور رامي، يطق الزر ويصير عالم افتراضي داخل دي الصالة. الـA1 ما ان احنا مال الثمانينات، كان حط الناس وخيل حق صاحبة بطولة المسلسل شنو هو بيصير في المستقبل. حط صارت الحديقة وصار الربيع ينزل مطر في نفس الوقت. هل هو نفسه هذه الـA1 نفس اللي نسمع عنه؟
2: لحظة خل أفكر معك شوي. شوف اللي صار
0: في المسلسل خيال علمي، أشياء السبعين صعبة عليهم.
2: الخيال قاعد تجاوب. وصلنا اليوم. إيه قاعد أجاوبك.
0: تفضل.
2: ذاك الوقت اللي كان خيال صار جزء منه واقعي، بس مو كل شيء. الذكاء الاصطناعي اليوم يساعدنا نفهم نحلل نكتب، بس العالم الافتراضي اللي تشوفه وتدخل فيه بنظارة وأجهزة هذا شيء ثاني. فهمت علي؟
1: فهمت
0: واضح ما شاء الله عليك على الوتر. معناته الفكرة مالت الاي اي مو مالت اليوم.
1: أكيد مو مالت اليوم، أكيد مو مالت اليوم. هاي ناس يشتغلون على هالأشياء من سنين وبنين. شفت مثلا بعلي، ساعات إحنا مثلا يقول لك والله في دراسات من سنة ما أدري كم لكن ما تحققت نتائجها إلا الآن.
0: سبحانك
1: يا حكيم. إيه يعني الدراسة تأخذ لها وقت طويل، وهذه الابتكارات يأخذ لها وقت طويل، مو بيوم وليلة عشان تطلع لك بهذه الصورة اللي قامت خلي الناس مثلا تستخدمها بهالطريقة. عرفت؟
0: حلو. جيل بعد يصير أسألها سؤال طبي؟
1: لا سؤال طبي. لحظة سؤال طبي. لحظة، واحد اثنين ثلاث.
0: عندي المرض اللي يسمونها التهاب شبكية، اللي يسمونها قبل الأشعة الليلي، في العلاج الحين ولا ما له؟
2: لحظة خلني أتأكد لك من هالموضوع.
0: فضلا.
1: بتروح تسأل دكتور.
2: إذا تقصد التهاب الشبكية الصباغي فإي في تطور أكثر من قبل، لكن مو كل الحالات لها علاج شافي إلى الآن. بعض الأنواع الجينية صار لها علاج جيني محدد، وفي تجارب واعدة على علاجات جينية وخلايا جذعية، بس لحد الحين تحت الدراسة معظم الأنواع.
1: يعني تقول لك أبشر بالخير. أبشر بالخير يا أبو علي.
0: مدام قالت في الجواب جينية أنا أرفع القبعة الصراحة.
1: لأنك عارف الجواب صح؟
0: كان أقول لك لا. سبحانك يا حكيم.
1: شفت شلون؟
0: سبحانك يا حكيم. ناجح البرنامج هذا. أنا يعني يعصمني الألم لأن أنا ما أشوف أبي أخدم بالجاي وأشوف بعيني.
1: وإن شاء الله إن شاء الله.
0: أدعوني إن شاء الله.
1: أكيد ندعي لك من قلبنا. وترى بقول لك كل يوم نسمع عن علاجات جديدة وعلى علاجات متقدمة. حتى إني أنا سمعت شو اسمه إيلون ماسك هذن مسوي شيء شريحة أو شيء كذي للي عندهم نفس هذه المرض، فما تدري ما في شيء بعيد عن رب العالمين وعن
0: رب العالمين. والله هلا فيني اللي حطيتها شيء عليش بنا
1: إن شاء الله، ولا يهمك رب شافيك وعافيك يا رب. ونسمع صوتك
0: ما قصر، شرح لنا شيء وايد
1: بالضبط، وإن شاء الله يكون في بارتولة دكتور حسين.
0: إن شاء الله.
1: شكراً شاء الله لك. شكراً. مع السلامة.
0: على عودتك وسلامة حق الكادر كلهم.
1: سلمك يا ربي. على طاري دكتور حسين، نشكرك جزيل الشكر دكتور حسين. ما شاء الله الصدى الحلقة كانت وايد حلو. باكر بعد إن شاء الله راح يكون معنا دكتورة حلوة وجميلة، دكتورة أسنان أطفال. إن شاء الله نتمنى أنكم تتواصلوا معنا، وأكيد بننزل الإعلان بعدين. ناخذ اتصال. ألو، تبون المسابقة حين؟ وما زلنا معكم في ستار كافي. ألو
3: ألو
1: ألو ألو. تليفون حبينا على التليفون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هلا هدى، شلونك حبيبتي؟
1: أنا زينة. طول ما أنتم زينين ومستانسين وبخير وبصحة وتسمعون لنا وتشاركونا، من معنا؟
3: الحمد لله. شريفة البطي.
1: أهلا يا شريفة. شريفة، هل سبق لك أن شاركتي في ستار كافي؟
3: إيه
1: أوكي.
3: وايد
1: تمام زين الحمد لله. أشوف
3: كنت أبي كان ذكري كنت شيري.
1: كنتي شنو؟
3: شيري. أسمي روحي شيري.
1: شيري؟
3: إيه.
1: لا شريفة أحلى. قولي يا شريفة.
3: هلا حبيبتي
1: شريفة، هل في يوم من الأيام توقعتي إن هل تشات جي بي تي

0: تي بيدخل بهالشكل في حياتنا؟
1: لا
0: لا
1: لا.
0: ليه؟ شنو خلاك ما تتوقعين؟ وهل هذا الشيء الحين صار عكس توقعاتك انه يعني لا هو الله داخل في حياتنا؟
1: اول شيء انا متصلة ابارك حق الامهات والابهات على بدء العام الدراسي واتمنى لهم التوفيق حق عيالهم وبدايه جديده ويبتعدون شوي مو اعتماد كلي على هاي شات جي بي تي. انزين انا من خبرتي يعني ومن استخدامي يعني ما احب استخدمه وايد مو كل شيء دقيق. انزين استخدمته يعني في اشياء حق دراسيه مو كل شيء صح. استخدمه مثلا حق مثلا ديكور استخدمه. أيوة. حق
0: راحت عليهم وعلي مصممين الديكور.
1: ايه راحت عليهم.
0: لا لا لا فيهم الخير والبركة مثل ما قلنا. صح هما ممكن يساعدك على الديكور لكن بعد ما
1: يعني شوفي انا هاي الجستيفيتي حق اليهال ما يخليهم يفكرون ما يخليهم يعني يستخدمون مخهم او يتعبون روحهم ما عندهم صبر ما عندهم تعلموا على كل شيء سريع. يعني احنا الاول نروح المكتبة ندور القاموس ندور ذي ونسوي بحوث.
0: صح صح والله
1: نشغل مخنا الحين حتى انا مثلا ما بأتعود علي احب اشغل مخي اطلع افكاري انا
0: ممتاز
1: ابتكر انا فما احب يعني اقعد اسولف وياه ويسولف وياي. لا بس مثلا اذا احتجت في شيء اكون ويا زوجي نسأله مثلا عن شنو شيء زين حق السيارة شنو شيء حق ذي أنا استخدمته حق شلون أنظم حياتي.
0: حلو.
1: وإي زين عاد عطاني شيء في كل هايدا
0: في كل شنو؟
1: إي يعني عيشي حياتك روحي كوفي روحي ذي وسوي كذي.
0: هياته قصدك هياته.
1: إي
0: أوكي.
1: لا مو هياته بس إنه علمني برنامج إنه شو أسوي في حياتي أنظمها يعني على أساس
0: إنه ما تكون روتين ومملة.
1: اي روتين ممل هلون. استخدمته في الإجازة حق ولدي طبعا إجازاتهم طويلة.
0: اي
1: قلت له عطني جدول تنظيمي حق انه يلعب بلاي ستيشن حق انه يدرس يقرا قرآن.
0: حلو.
1: عطاني برنامج تفصيلي وطبعته وعلقته حق ولدي وقلت له
0: ممتاز
1: تستخدمه يعطوني بالساعة وبالوقت.
0: ممتاز هذه كلها ما استخدمتي؟
1: اي في اشياء زينه يعني بس ان انا اقعد اسولف وياه وذي لا.
0: اي في ناس يقعدون ويسولفون وياه.
1: لا لا لا مو طبيعي. انا
0: يطبقون هالسالفه
1: يعني حتى عيالي اقول لهم استخدموا مخكم سولفوا عنكم.
0: صح صح
1: تعلموا الصبر تعالوا شو لان ما في تركيز ما في تفكير.
0: بالضبط.
1: تعلموا على السرعه صاروا بليدين صاروا ما عندهم هدف بالحياة.
0: بالضبط.
1: عصر السرعة.
0: صح صح صح والله. إيه؟ كلامك يا شريفة.
1: أنا ما أحبي أحب يتعلمون يتعودون على أنفسهم في كل شيء يشغلون مخهم.
0: يشغلون مخهم ويخلون التقنيات عامل مساعد.
1: كذي المخ يا ضمار.
0: صح.
1: ما في ما يفكرون ما يشتغل. هدفهم بس لعب لعب لعب.
0: اي والله صادق
1: والله يعني صراحه هاي الاجازه وايد طويله وايد اثرت عليهم على اللعب بالبلاي ستيشن 24 ساعه.
0: لا شوفي شريفه كاجازه نعم. كاجازه اعتقد انهم يستحقونها اوكي بس كشنو يسوون في الاجازه هذه عاد بعد انتم لكم دور.
1: استخدمت دوري كأم يتساوي كذي يساوي كذي ما يبي بما أنه يحب الأجهزة ويحب يستعين بجت جي بي تي.
0: مشكلة مش صار بالأجهزة يا شريفة.
1: قلت لك جت جي بي تي أكون قاعد يعطيك برنامج يلا طابقة إذا تحبه.
0: وسوى والله خوش شيء خوش فكرة.
1: نص نص
0: نص بعد زين بعد زين بعد زين أحسن ما ماميش.
1: إيه أنزل لمستوى تفكيره على أساس يتقبل.
0: ممتاز زين إيه تسوي
1: لأنه بعد شو أسوي.
0: لا زين تسوي مو بعد شو أسوي زين تسوين. حلوة كلمة أنا نزلت لمستوى صج لنا تفكير الياهال غير تفكيرك أنتي الشيء اللي أنتي تبينه غير اللي هم يبونه.
1: نزلين لمخهم تقرين شنو يبون وصيري معهم إنه مثلا تلعبين تسوين أي شيء يحبونه وصلي لمستوى على أساس يتقبل منك الكلام.
0: صح 100%
1: بعد تعرفين جيل شوي صعب.
0: ان شاء الله يا ربي ما في صعوبه طول ما احنا يعني وياهم.

0: تابعهم لكن على شرط نتابعها مو نآمرهم. شوفي قبل تربية قبل وهذه طلبتها مني واحدة من المستمعات نسيت الاسم صراحة وبقوله هاي ما الجيل اللي احنا تعلمناه في السابق هل احنا نقدر نفرض على جيل الجينزي اللي يسمونهم الحين والجيل الجديد؟
1: لا ما نقدر.
0: اي عشان كذي احنا بنناقش ان شاء الله خلال الاسبوع
1: ان شاء الله.
0: شكرا يا شريفة
1: حبيبتي
0: شكرا باي باي مع السلامة مع السلامة. يتروالي يتروالي والله اعلم ان هذا الموضوع ما بيخلص ما بيخلص صح ليالي ولا لا ما يمدي ايش كثر ترون عم كم ورقة مسوية مسوية يا 10 اوراق توني 3 توني 3 يلا فاصل ونواصل.

رجعنا لكم بعد الفاصل ومتحمسة صراحة في ختام هذه الحلقة، يعني أن عبد الرحمن يقول بيهدوني أغنية زين، وأنا متحمسة. وتعرفون أنتوا أغاني مستمعين، يعني أنا ما يعني تعرفون شروط الأغاني مالتي، كلها لازم تكون فرحية، كلها لازم تكون يعني حلوة، حتى لو ما لها معنى بس حلو يعني كذي، بس مال فرح وأناسة وزعططة أوكي زين. رجعنا عقب الفاصل وإن شاء الله ما بقى وقت من الوقت الكثير عشان نكمل، ولو أن أنا اللي الحين في وايد محاور وأسئلة المسابقة بعد ما عارف إذا برحلها حق يوم الخميس إنزين. وطبعا مستانسة بهالحوار الجميل اللي أنتوا أبطاله وأسئلتكم اللي ما شاء الله خذتنا من الذكاء الاصطناعي وللمستقبل وللصحة وحتى لذكريات مسلسلات الطفولة مثل ما سمعناها من أبو علي. والحلو إنه ما في سؤال غلط ترى، وما في سؤال نقول عنه بسيط، أي شيء يدور في بالكم سألوا عنه. فهل أقول اتصلوا فيه إنه ما في وقت؟ ما أدري، عندكم كم من دقيقة. بقول لكم أنا في شنو أنا استخدمت ريسنتلي الحين يعني هالأيام. أنا عندي لابتوب، أوكي عندي لابتوب ووايد أحبه، قديم بس وايد أحبه، وأعتمد عليه في وايد أشياء. ساعات مثلاً أسوي سيرش عن المواضيع اللي أبي أطرحها، أسوي مثلاً حلقاتي، أطبع من الوورد ويعني هالسوالف. فجأة ومن غير سابق أنذار الكمبيوتر ما يشتغل، وإذا اشتغل يطلع لي فيه مسج. وايد حزنت، وايد حزنت. أوكي يبتهني حق الشباب في الشغل ما قصروا وحاولوا يفحصونه، شافوا كذي قالوا آخر شيء يا هدى ودي عند محل، وأنا عاد ذبحوني ولا تقولون لي ودي أشيائي حق المحلات، لأن ما أعرف صراحة ما أضمن. أوكي رجعت البيت، لحظة شلون خفلت شات جي بي تي، يلا شغلت الشاشة وخطوة بخطوة خطوة بخطوة، وكل ما أصور لي يقول لي إيه الحين سوي كذي، وإذا طلع لك كذي صوري لي الشاشة. يمكن 10 خطوات، إذا ما زادت الخطوات وأقعد 10 دقائق و5 دقائق و20 دقيقة وساعات ساعة لما لين يتعدل كل شيء بروحه. صدقون ولله الحمد، ولله الحمد اشتغل كمبيوتري القديم، اللابتوب أمين القديم، ها قديم قديم وايد، مو شوي قديم وايد، بس أحبه أحبه وعلي شغلي القديم. فهاي من المميزات اللي ممكن إحنا نستخدمها في نستخدم هذه التقنيات الجديدة. أوكي خلنا نشيك إذا في مسجات وصلت على الإنستغرام. طبعا اللي حبي يتواصل معاي وعنده أي موضوع ممكن على على هدى يعني HUDA _ درويش. أوكي أدري إنك كلكم بتقولون شلون يعني أنتي إنستغرامش برايفت؟ يس أنا برايفت، وما أعرف ليش في عقدة، ما أدري، حاولت أفتحها وأسوي بابليك ما قدرت. إن شاء الله في الأيام القادمة بسأل شات جي بي تي هل هاي فعلا عقدة يعني فيني ولا لا، لأن الكل يقول لي أنتي شلون أنتي إعلامية أنتي مذيعة لازم الإنستغرام مالك يكون بابليك. أوكي بس أنا أضيف يعني أضيف اللي يبي يضيفني أضيفه، وبعد عندي شروط للناس اللي تبي تضيفني، عرفتوا؟ انزين لان اصلا الحمد لله ان من يكتبون ان ساعات لما تقبلون احد يقول لك هاي فيك ولا مو فيك، قاعد يطلع لي هاي الشيء. شنو ذي عبد الرحمن مستغل الصراحه الفوبيا اللي فيني. انزين في مسج وصلني يقول خلي يعد من 1 لـ100 من غير كتابة ويعدهم كامل. ما في وقت من 1 لـ100 صراحة، ما في وقت، لكن إن شاء الله الحلقة دي أعتقد أنه لازم يكون لها بارت 2. المهم يا جماعة الخير احنا سعيدين بداية أسبوع موفق إن شاء الله. أنا وفقت أيضا في اختيار موضوع حلقتنا اليوم، موضوع حلو بسيط ظريف ونتعلم منه، وتعلمت أن في برنامج يسوي لي مواعيدي مواعيد مطاعم، عني أنا مو مالت مطاعم ولا أكل وأحب الشوبينج أكثر، وأنتوا تعرفون. فإذا هو يسوي لي شوبينج وايد زين، صاحب رحمن ولا لا؟ أوكي إذن في الختام ومن بداية الحلقة

وأنا أسأل شو اللي يسأل البحريني شات جي بي تي. إنزين وما يندرى الحين لو أنا قلت حق شات جي بي تي أنت إيش تسأل البحريني إيش راح يجاوب. المهم وصلنا لختام هذه الحلقة، واليوم يمكن اكتشفنا أن السؤال مو هل نستخدم شات جي بي تي أو لا، لأن مثل ما قلنا الذكاء الاصطناعي بالفعل صار موجود في تفاصيل كثيرة من حياتنا. السؤال الأهم شلون نستخدمه، شلون خليه يساعدنا مو يفكر عنا، يعطينا خيارات مو يقرر عنا، يفتح لنا باب معلومة لكن احنا نعرف متى لازم نتأكد منها. الجميل في كل أسئلتكم اليوم مستمعينها انها يعني عرفتني عليكم اكثر، فيكم اللي سأل عن شغلة واللي سأل عن قال لي عن مثلا ان انا استخدمه حق اليهال وشلون اعلمهم، واللي يسأل عن اكله واللي بيرتب افكاره، واللي عنده سؤال شخصي ما يقدر اصلا، وهذا السؤال كنت بسأل لكم بس صراحة ما امدانا. ففي النهاية مهما تطورت التكنولوجيا نظل احنا كبشر، يظل عند الانسان شيء يعني ما تقدر صراحة اي تقنية ان هي تستبدله بالكامل، يعني تجربة الانسان، احساسه، علاقاته، حكمه على الاشياء. فما اعتقد ان هاي الشيء يعني بتستبدل التقنية. فمن ستار كافيه احييكم، وكنت معاكم الإعداد والتقديم هدى درويش، من التنسيق والمتابعة الجميلة ليالي عاشير، عاشير قلبا وقالبا، ها مو بس قالبا، قلبا وقالبا تصفيق وكي عبد الرحمن بنشوف الحين، ومن الإخراج كان معكم عبد الرحمن بطي. شفتوا فاينل فاينل دي ما أقدر أقول شيء، ننتظركم باكر، ومثل ما خبرتكم بكرة إن شاء الله راح تكون مع النظيفة جميلة أوكي، وبتكلم معها طبعا دكتورة، بنتكلم معها عن أسنان عيالنا، ما صار عيالنا يدشوا المدارس وما نسأل عن أسنانهم أوكي. أي أحد عنده سؤال يجهز من اليوم. شكرا، باي باي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان.

0: هون في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دواما دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيدد الأغاني يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب، انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3 FM.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين اف ام على هواك.
2: ابتسم واضحك، مالك كل الألم، وزرع البسمة على صحرا الرمال. هذه الشمعة تضيء لا تنطفئ. قصتك

جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

يقولون يوم الأحد يوم ثقيل، لذلك اليوم في إذاعة البحرين 93.3 من خلال برنامج ساعة على هواك عندنا مخرجين، شو رأيك نخفف عليك الأحد؟ محمد الدوسري وراشد العليوي تيمعوا في الكنترول، اخذ الأغاني والهداءات والطلبات، احنا اللي نقوله دائما وأبدا على 1-7-4-4-5-6. يا مرحبا وحياك الله وسمعنا صوتك واخبارك وهدائك وطلباتك، ومن خارج مملكة البحرين على 0973-1-7-4-4-5-6. انا في بداية الحلقة قلت لان الأحد يوم ثقيل قلنا عندنا مخرجين، لكن نوال شو تقول يا الدوسري؟

0: ساعد على هواك.
1: وإذا تبن الصج كل الحكاية اشتقنا نسمع أصواتكم وتواصلكم وهداءاتكم وطلباتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-973-1-7-4-4-5-6. احنا معاكم وساعاتنا على هواكم وتحلى أكيد باتصالاتكم وتواصلكم معانا. حيا الله أصواتكم واختياراتكم وطلباتكم. اليوم راشد العليوي مر وقال الدوسري وين؟ قال سأل هوا، قال معاكم. البرنامج عجيب يمع الرابع. طبعا احنا قطينا قطة قبلها وما نقدر نقولها، بس احنا متيمعين صحيح. عطنا رابع.

0: ساعة على هواك.
1: واحنا معاك عزيزي المستمع، وايضا تحياتنا لجميع المستمعين الكرام الى اينما يصل هذا الاثير، اثير اذاعه بحرين اف ام 93.3. تحيه حق المستمعين عبر تطبيق بي اتش تي في اند راديو. اللي عنده طلب وهداء ومستعجل، عنده مشوار، ركب سماعتك في تلفونك ولا عليك امر، واسمعنا وين ما كنت. اللي رايحين الجيم تقدر تهدي وتطلب، واحنا نقول لك سامع وطاعة. والدوسري والرشد سمعتهم يسولفون قبل الهوى، طبعا بوحقوني، ان في طلبات يعني ممكن تتصل الساعة 5 يصير الطلب الساعة 5:40. ليش تصعبون المهمة؟ بس مستمعينا اكيد يستاهلون. انت تعرفون شنو المهمة صعبة؟ يعني يبي لها تكتيك، لان نفس ما تطلب طلب وفي ظروف زحمة شارع، ترى نفس الشيء في زحمة متصلين، نفس الفكرة. فاحنا نقول حق المستمعين اللي ينطر معانا على الخط او اللي نتواصل معاه يعطينا شيء صبر 5 دقائق، لكن بشرب الخير، لان احنا معاك وساعتنا على هواك. انا ما يود اسرار المخرج العزيز الغالي زكريا العلوي، مساك الله بالخير والرضا والعافيه، اليوم متواجد معنا في اذاعه البحرين. طبعا احنا وزاره واحده اكيد، والتلفزيون والانتاج والابداع وكل الادارات والاقسام كلها واحده، ولكن في مسافه درب يجيب السياره يعني، فنقول له حياك الله وخطوتك عزيزه. يقول ابو سعيد، انا اسمع ساعة على هواك، ما سمعنا اغنيه غزليه فيها فكره. هذا الكلام كان قبل بداية البرنامج بربع ساعة. قلت له حياك الله، تواجد معنا في استديو أثير إذاعة بحرين في FM 93.3، بسمعك أغنية فيها كمية أبيات بما يسمى غزلية، ولكن من نوع آخر، غزل ما تسمعه في أي مكان، لأن اللي كاتب الأغنية هو الشاعر الكبير والقدير عليه رحمة الله، شاعر بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليك، الأمير البدر، اللي دائما وأبدا احنا ترافقنا اغانيه، اغنية المسافر من ينساها حق البدر، اغاني وايد، ولكن بنسمعكم اغنية حق البدر. يقول فيها مجموعة من الكلمات والعبارات الدالة على قيمة المحبوب، يعني جديلة ما وراها صبح الا يطول مسراها. هذه كناية عن عندما يقف المحبوب فكأنما بطول شعره يغطي الشمس، فيقول جديله ما وراها شمس الا يطول مسراها، والمسرة تستخدم ليلا فقط. فلذلك شوفوا التوظيف اليوم في البدايه، وخذ وقس على ذلك مجموعه من العبارات الداله على قيمه ما يقدم البدر للادب. انا اليوم لما اقول كلمه ابيات غزليه، هي هذه من ضمن مضامين الشعر. لذلك البدر عليه رحمه الله، هذه القامه الأدبية

على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالاتكم من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ركز معاي في الكوبليه الياي لأن البدر يرسم مشهد اثنين متجابلين ويقدمون خطاب حق بعض. معقول البدر يقول هالجملة بصوت حسين الجسمي؟

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 174456، رقم التواصل في برنامج ساعة على هواك. تستقبل اتصالاتكم، اهداءاتكم، اغانيكم، طلباتكم، نسولف معاكم بالاغنية، نسولف معاكم بالكلمات، ونستذكر فيها الموزعين، الموسيقيين، الشعراء، الفنانين، نسولف معاكم بكل ما يتعلق عن الاغنية وكواليسها واخبارها. قبل شوي استمعنا حق أغنية حسين الجسمي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن عليه رحمة الله وألحان عزوف. شفتوا المقطع الأخير؟ ممكن تسولف على الكوبليه وأقول تخيلوا المقطع، اثنين مجابلين بعض، الكلمات تقول تعدي

ناظري غيري، يعني شوية احنا اثنين مجابلين بعض، يوجه الخطاب واخر يسار واخر يمين مثلا حق المحبوب، تعدي ناظري غيري، معقولة يقول هالكلام المحبوب حق المحبوبة بهالخطاب؟ بس شوف قيمة الأدب والشعر شلون، لازم لا تستعيل، انطر شوي علي. يقول تعدي ناظري غيري لعل شوف أنا غيرك، يقول لعل يمكن يبين لي شخص ثاني، وردي أمر شوف تفكيري أنا فكرتيات بهالطريقة، وردي شوف تفكيري وما بيشرك وخيرك. يعني هالفكرة لا بشرها ولا خيرها، بمعنى احنا حق بعض، هكذا تقول الكلمات. واخر شيء يقول من باب تلطيف الاجواء في السالفة في الموقف، وخدك لو تبين المدح، قمر ولا القمر مثله؟ الله، شفت الفكرة شلون؟ وكأنما نقاش بين اثنين يسالفون مع بعض، حلوين. صار موقف، عقب الموقف يقول ما شاء الله ايش هالزين. هذه الفكرة، الشعر في قيمة تخيلية وقيمة أدبية فنية أيضا. ممكن احنا نقول الكلام بالطريقة العادية اللي أنا شرحت فيها الأبيات، ولكن احنا في برنامجنا نغوص في كلمات الأغنية ونقول لكم مجموعة من أسرار النصوص اللي نسمعها عن طريق الأغاني. احنا معاكم وساعتنا على هواكم، أكيد يوم الأحد بطريقة الكبيسي ومي مطالب.

0: ساعد على هواك.
1: وخذني بالذوق معاك على 1-7-4-4-5-6. سمعني الأغاني والطلبات والأهداءات. لكن الفنان محمد التميمي بمشاعرنا يقول:
2: أنا مشتاق.
0: ساعد على هواك.
1: ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
3: الله يمسك بالخير أبو سعيد.
1: يا مرحبا ويا مسهلا،
3: دام لي هالمساء بالطيب والصحة والعافية إن شاء الله عليك وعلى المستمعين كلهم.
1: وياك حي الله أخوي راشد بن سند.
3: الله يطول عمرك.
1: كيف الحال؟
3: الله يطول عمرك بارك فيك. مقدمة جميلة. وطلبنا بعدك طلبي أنا تصور عبد الله الرويشد بعد كلمات ما يحتاج.
1: الشاعر فتحي عدلان.
3: اي نعم اي نعم اي نعم. تصور لو خلت هالديره من حينك وش رايك؟
1: الله.
3: اهداء طبعا لجميع المستمعين ومن عرف الانسان. والله يحفظك ان شاء الله يا بسي.
1: مشكور وتسلم. ونسمع معاك سفير الاغنيه الكويتيه الخليجيه العربيه العالميه. يستاهل ابو خالد. نسمع معاك مع عبد الله الرويشد.

شكرا راشد بن سند على اختيار الفنان عبد الله الرويشد أغنية تصور، كلمات الشاعر البحرينية فتحية عجلان والحان الكبير خالد الشيخ. تكلمنا وايد عن الثنائية الجميلة اللي تجمع خالد الشيخ وعبد الله الرويشد، وتكلمنا أيضا عن الثنائية أو الثلاثية اللي تجمع الشاعرة فتحية عجلان وأيضا الملحن والفنان خالد الشيخ بمعية الفنان عبد الله الرويشد. حلوين حلوين. أمس أتصفح منصات التواصل الاجتماعي، ظهر لي مؤثر كويتي كان في زيارة إلى ميلس الشاعر الكبير القدير الله يمن عليه بالصحة والعافية أستاذنا علي الشرقاوي. المقطع بمعية الشاعرة فتحية عجلان وهي تقول كلمات أغنية تصور. انزلت دمعة الفنان علي الشرقاوي أو الشاعر الأستاذ الفنان علي الشرقاوي، لأن هذه الكلمات معبرة من الشاعرة الزوجة فتحية عجلان إلى الشاعر الزوج علي الشرقاوي الله يطول بعمره والله يسلمه. وأيضا الشيء بالشيء يذكر حفاظا على القامات الأدبية وأيضا مواصلة السؤال عنها وزيارتها من باب التقدير والاحترام لهذه المسيرة الكبيرة. الشهر اللي طاف قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بزيارة إلى الشاعر والكاتب الكبير علي الشرقاوي

والشاعرة القديرة فتحية عجلان، حيث اطمئن سعادته عن صحة الشاعر علي الشرقاوي متمنيا له منفور الصحة والعافية. احنا نتكلم اليوم على تقدير القامات الأدبية البحرينية المساهمة في إثراء المشهد الثقافي الأدبي في مملكة البحرين. 1-2 عندما يثري الفنان الشاعر الملحن الأديب الساحة الثقافية تنتقل إلى الخارج. فاليوم عندنا رسائل محبة تقدمها الشاعرة فتحية عجلان والشاعر علي الشرقاوي، ودائما وأبدا اسمهم مقترن بالبحرين. يقولون الشاعرة البحرينية فتحية عجلان والشاعر الأستاذ الكبير القدير علي الشرقاوي الله يشافيه ويعافيه. فاليوم هذه جزء من عوايدنا، اليوم نزور الأدباء الكتاب، هذه جزء من عوايدنا. ولكن أيضا عندما يقوم سعادة وزير الإعلام الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي بزيارة مستمرة، هذه ما كانت الزيارة الأولى، هذه الزيارة المتعددة إلى القامات الأدبية والفنية، تقدير لمسيرة الشاعر علي الشرقاوي ومسيرة الشاعرة فتحية عجلان. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، دور الأدب. احنا نسولف معاكم أغاني وهداءات وطلبات، ولكن قلت لكم في ساعة الهواك راح نبحث ونسبر أغوار الأغنية، الفنان، الملحن، الشاعر، الموزع. راشد بن سند تواصل معانا وطلب أغنية تصور، هل كنت يا بوسعيد محضر؟ أقول لك لا، ولكن من باب المحبة والتقدير احنا نستذكر من خلال الأغنية مجموعة كبيرة من الأدباء والفنانين البحرينيين. هذا اللي يحلي برنامج ساعة الهواك. فحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-973-1-7-4-4-5-6. نسمعكم أغنية كتبها الشاعر علي الشرقاوي، لحنها وغناها الفنان خالد الشيخ. هذه الثنائيات والثلاثيات الجميلة اللي تجمع خالد الشيخ، فتحية عجلان، علي الشرقاوي، ما تمر علينا مرور الكرام، نستوقفها ونستذكر الأغاني الجميلة وطريقة كتابة ومدرسة علي الشرقاوي. سمعوا شي يقول بصوت الفنان خالد الشيخ.

حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج ساعة على هواك على 1-7-4-4-5-6. نستقبل الاتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0973-1-7-4-4-5-6. الاهداءات، الطلبات، الأغاني، نعطيكم الأخبار الجديدة في الساحة الفنية. أميمة طالب تكشف تفاصيل ألبومها المصري. احنا سمعنا الفنانة أميمة طالب باللون الخليجي، راح نسمعها أيضا باللون المصري. أميمة طالب كشفت في تصريحات عن ألبومها المصري ووصفته بالمشروع العظيم، موضحة أن كل أغنيات الألبوم من ألحان وليد سعد. يعني ألبوم مصري جاي بصوت الفنانة أميمة طالب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد. الألبوم يتضمن 10 أغنيات، منها أغنية دويتو مع وليد سعد. نتمنى الخير والتوفيق للفنانة أميمة طالب، وأخيرا بنسمعها بالمصري، ولكن عبر بحرين FM بنسمع أميمة طالب مثل ما عرفناها.

1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

0: ساعد على هواك.
1: اتصال يريد. ألو مرحبا، مساء الخير.
2: مساء الخيرات والليرات والفرح والمسرات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يا حبتين كبار فيك أنت يا أبو سعيد وبالمبدعين اللي معاك وهالإذاعة الطيبة.
1: بالراشد اليوم يوم الأحد ومنتهي جنيبك.
2: أي والله ما شاء الله أنت ما يخاف عنك.
1: بتريلو.
2: بتريلو بس إذا أنت بتريلو وطالع ومشغل بحرين نفهم وبالذات على هواك هني تنحط على الشاف صال عمرك.
1: يا حبيبي والله يا بالراشد أنت طاقة إيجابية، أنت المكاسب الحياة.
2: والله أنت يا أبو سعيد يعني حتى هالبرنامج بالمشاركين بالمعلومات الحلوة اللي أنت تقولها يا أبو سعيد بالأغاني بالاختيار، شوف يعني كان في اختيار مصوب لوين وصلت حمل شوي بالاختيار، فقلت لا لازم يدش بالراشد اليوم.
1: عجيب، من اللي حمسك؟
2: المحبة طيور.
1: الله خالد الشيخ. عجيب عجيب عجيب. نشكر راشد بن سنة، ترى راشد بن سنة سوالنا اعداد مدة ربع ساعة.
2: عجيب. نعم عجيب. يعني بالراشد بعد يروح على نفس المنهج.
1: عجيب، يستاهل بدارين.
2: ايوه، فاحنا بنقول من كلمات الشاعر محمد السويدي والحان طبعا الحبيب بدارين وغنائه، عجبك الصوت
1: وهدائك
2: وهدائي لك وحق المبدعين اللي معاك وحق كل من يسمع الاذاعه وحق المعرس المستقبلي سمعت لنا اتصال عقبي وحق كل من يحب بحرين اف ام والفنان خالد الشيخ والسلام ختام.
1: شكرا يا بالراشد الكبير خالد الشيخ، نسمعك.

0: شكرا بالراشد على اختيار أغنية عذبة الصوت للفنان الأستاذ الكبير القدير المميز خالد الشيخ، وعاش من سماع الصوت يا أبو دارين، ويسلم لنا إبداعك أينما كان وأينما حل. على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات. أم حسين مساك الله بالخير.
1: هلا بالعيد. هلا بالعيد حبيبي.
0: يا مرحبا بخير. الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
0: شو صحتك؟
1: يا حيها الصوت. يا حيها الصوت.
0: حي نبوءك يا أم حسين.
1: عادي أنا بعد هاي قريتي فظيعة عند الدوسري.
0: إيه.
1: وهديه حق الدوسر كلهم نفرق الله يسلمهم.
0: استاهلون.
1: وحاج جميع البحرين كلهم علي بحر اللي يحبوا علي بحر ويقنية.
0: إهداء لهم.
1: والعائلته عائلته الكريمة.
0: إيه الله يحفظهم إن شاء الله.
1: لا تنسون يا يما أدي حق الدوسري.
0: يستاهل يسمعك.
1: التليفونات.
0: اي والله يسمعك. سلام ان شاء الله
1: يا حبيب قلبي. يا حبيبي
0: ما تحبين الا اللي يحبك. مشكوره يا ام حسين. مشكوره.
1: الصحه والعافيه.
0: وياك
1: الصحه والعافيه. حبيبي
0: شكرا.
1: حبك ربك اللي خلقك يا ام.
0: الله يطول
1: ان شاء الله. باذن الله.
0: يا مرحبا.
1: باذن الله.
0: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: مع السلامه يا عمري. مع
0: السلامه. الله يا مرحبا. هذه ام حسين. سمعت ام حسين شلون ما نحبها؟ هذه كلامها وطيبها واختياراتها. فاختاره الفنان البحريني الراحل علي بحر، اهداء حق مخرجنا محمد الدوسري واللي يحبونه في البحرين. إذا علي بحر اللي يحبونه في البحرين، فما بالكم اللي يحبونه في دول الخليج. احنا شفنا اليوم مجموعة من الشباب البحرينيين يقدمون أفكار تخليدية واستكمال لمسيرة الفنان علي بحر، وشفناها في الكويت. هذا الكلام اللي نقوله اليوم عن قيمة وتأثير الفن اللي عندنا. ترى خالد الشيخ مدرسة، والأغنية اللي سمعناها قبل شوي مدرسة في الكلمات والإيقاع. محمد الدوسري كان يقول لي هاي تخيلها في 1999 2000 و2001 هاي 3 سنوات، يعني ما نملك بالضبط المعلومة لكن نقول تقديريا هذا الإيقاع كان متواجد. إذا يسمعوني الحين ملحنين وموزعين موسيقيين من ذاك الجيل بيقولون خالد الشيخ سابق عصره، لأن اللي يسويه خالد الشيخ من 20 سنة يصير الحين. أم حسين أرجع لك. هذا البرنامج شلون راشد بن سندي اختار تصور ونتكلم عن عبد الله الرويشد، عقب نروح عن الشاعرة فتحية عجلان، عقب عن الشاعر علي الشرقاوي، ونستذكر زيارة سعادة الوزير وزير الإعلام، وبعدها نتكلم عن خالد الشيخ وعلي الشرقاوي، وعقب تواصل معنا بن راشد ويقول نبي نسمع بعد خالد الشيخ، والحين أم حسين تخلينا في نفس الثقافة اللي عندنا، ثقافة هويتنا الموسيقية البحرينية الجامعة، مدارس تشكل الفن البحريني. أم حسين مشكورة ونسمع علي بحر.

أم حسين اختارت الفنان الراحل علي بحر، وكنت أقول قبل ما نسمع الأغنية أغنية أكبر من الشوق إن شلون فنه يوصل. ليلة علي بحر مع فرقة الأخوة وصلوا إلى وين؟ إلى دولة الكويت. إحنا نقول دائما وأبدا دولة الكويت دولة عريقة بفنونها، وشعبها أيضا شعب يستمع إلى الفن والموسيقى والرسائل الجميلة. فاليوم تحية تقدير حق الفنان البحريني فيصل الأنصاري والفنان البحريني عبدالله القطان وأيضا فرقة الأخوة، كلهم تيمعوا انقلوا فن ورسالاتنا البحرينية لدولة الكويت، وهذه الحفلة اللي هناك خذت صدى عود كبير جدا، كبير كبير، وصلت إلى جميع الدول العربية من خلال المقاطع المنتشرة عن هذه الحفلة. شوفوا الامتداد الجميل للفن اللي عندنا وتخليد حق علي بحر من خلال استذكار جزء من أغانيه. فليلة علي بحر وصلت إلى دولة الكويت في أكثر من محطة وجزء، طلب عليها عالي. أنا كنت أشوف الكواليس، طبعا الحفلة أتوقع إذا ما خنتني الذاكرة في 2025، يعني السنة اللي طافت إذا ما خنتني الذاكرة، وكانت يعني هالحروة، يعني كانت صيفية الحفلة، لا أتذكر يعني هالحروة كانت. فهذا الجميل من خلال الرسائل الجميلة اللي وصلونها الفنانين البحرينيين، الفنان البحريني فيصل أنصاري والفنان البحريني عبدالله القطان، ولكن بطريقتنا نمسي على الفنان البحريني فيصل أنصاري.

0: ساعد على هوا.
1: تحية حق الفنان البحريني فيصل أنصاري، ولك وحشة وفاقدينك من غير شر، ولكن نعرف أنه إذا أنت مشغول يعني تحضر شيء عجيب ومميز. احنا بنترياك يا حبيبنا في كل محطة من محطاتك الناجحة المبهرة المستقبلية. وكنا نتكلم عن الإيقاع اللي استخدمته في هالأغنية في غيابك بالستايل اللاتن، وكنا نتكلم عن حدو سريع عن التشا تشا تشا. إذا تسمعنا يا أبو عايشة تعرف ايش نقصد. ولكن استقبالا حق ليلة علي بحر ذكرنا أيضا الفنان البحريني عبد الله القطان، وكان معانا ضيف إذاعة البحرين في ليلة من ليالي عيد الأضحى المبارك. عبد الله القطان من الفنانين البحرينيين الشباب المميزين اللي لهم بصمة جميلة. نتمنى لك الخير والتوفيق ونسمع صوتك.

سلامي عليك يا عبد القطان، وسلامي على احساسك وتواجد صوتك الجميل في هالاغاني الجميله المميزه الخالده في ذكرياتنا. وصلنا معاكم الى ختام برنامج ساعه على هواك، تقبلوا تحياتي انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعيه المخرج محمد الدوسري، بكره من الاحد او بكره الاثنين الى الخميس من الخمس للست في ساعه على هواك، وبحرين اف ام على هواك دائما وابدا. ثبت الموجه وخلك معانا، في امان الله. ساعه على هواك جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم، الإهداءات في بحرين اف ام 93.3 ساعة على هواك.

0: لك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
0: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك
4: بحرين اف ام لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضأ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.

أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت.

0: الأحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: اليوم شنو اليوم؟
2: استغفر الله العظيم.
1: ساندي
2: ساندي
1: ساندي
2: أنا خاطري
1: يعني
2: خاطري أعطيكم طاقة سلبية من البداية.
1: طاقة إيجابية من
2: لا لا أبي سلبية من البداية.
1: لا إله إلا الله.
2: يوم لحد ذي يوم لحد ذي كنا واحد عارفه مو من الرابع مو بالمرة الرابع واحد عارفه يوم لحد ذي هابط
1: خفقان خافقان واطل
2: شحمت التكة لأنه بردت
1: مع أنه نحب الشحم يضب
2: لأنه بردت
1: لا لا لا
2: ما بتمرضني أنا ما
1: أعرف تكلومي متروسك ذي
2: ما أدري يعني
1: ملقلقة باللوم
2: ملقلقة آدمية فيها معدم أو معدة فيها آدمي أنا مو بعرف الدهن اللي في الصالون اللي فوق اللي بتمت الثلاجة هالقطعة هذه يوم لحد
1: بو إذا سخنت الصالونة لذيذ تصير ألذ من إن أنت مسويها في نفس اليوم تدري ولا لا
2: يوم لحد أنتي يوم لحد أنتي
1: أنا يعني يعني أنا
2: نكس
3: أنا ما أقدر أتوقف عن الأكل وما أحب أسوي ريقيم وأكره هذا الناس اللي يسويوا ريقيم
2: مخلوطة بذي حلوة
1: دقوس دق
2: والله لحد يمديك تعرس تربي عيالك تخطب حق ولدك لح ما خلص
1: وايد اوفر يعني تحسه يعني على امتداد
2: يمهط اليوف خصوصا اذا تلايمت ان يوم لحد تدفع بيمة السيارة هذه
1: How much?
2: لا
1: It's cost
2: وقرادة ثنتين في نفس الشهر
1: عندك سيارتين لا إله
2: إيه أنا مترفه
3: على النبي محمد وعلى آله
2: مترفه أنا
1: ما شاء الله فيها والله
2: أنا تعبان
1: ما حد قال لك تطلع فيها وتقعد لك سيارتين عندهم كلهم نفس تنام نفس اليوم
2: هالقرادة
1: شدك هذه
2: هالقرادة نفس الشهر طقة واحدة
1: يعني كجا مرحبا الراتب
2: ما في اي مرحبا
1: ها؟
2: ولا المنتزه
4: انا عايز افهم
1: يلا معلش احد ودوامات ومدارس وبيمة
2: والازيد انا يعني كله تخيل كله في نفس اليوم انا ترى تعبان يعني رايح تلبي ذي خلق ذي
1: خلق شنو؟
2: انزين الثوب خلق فهان حلو قلت كم يصير يعني انا على سايزي انا اللي يغطي يوكن
1: كم طاقه
2: كم طاقه كم ذي يصير قال ذي يصير مكان مشهور بعد
1: اوكي
2: كفايه ابو عبد الله ياينا زين هالكلام احبان ذي احب ذي كفايه ابو عبد الله بتك اللشطع قبلها قال لي يعني قلت له يعني بسوي اثنين كنت اتكلم فلسفه لانه توني دافع لي ما حسيت نفسي من ذيله يعني
1: من الأغنية
2: اي من عنده كرسي جلد في البيت
1: انزين
2: قال لي 40 في خاطري اثنين ب 40
1: زين
2: ايه
1: وايد زين
2: وايد زين هاي مثل حكي اسمه لطاف
1: زين
2: وايد زين
1: ايه
2: قلت وايد هاي ما افتشلت قلت له يمكن لان عرفني فقير مسوي ذي فانا قلت له حبيبي مقدمه قيش ب 20 اوكي شو بعشرين
1: آه يعني
2: افتكر
1: الثقة
2: نص
1: المبلغ
2: ايه
1: انزين
2: يتا امس باستلم كنت انا حين مدافع مغازفشين ايه كان باقي قل لحظة انت 20

0: Rent a buggy. ستي نعم شلون ستي
1: اويلي اويلي
2: على الدم على دمعي ضمم واصحى
1: ستين ولا شيء مرة
0: الله يقول لي انا قلت له انت قلت ذي
1: يعني الثوب الواحد باربعين
0: قول مرة ثانية قول مرة ثانية ان الواحد تاخذني على عيني غرة خذتني على عيني غرة
1: اقول لك خليك بالزنجافرة والوزارة
0: بالزنجافرة بقول لك اللي بس تبحش عليه مبقعات وما تشفسون بسوق واقف بسوق وانا واقف سيارة ولا هذي الله بلوني فيه الجقر الله بلوني فيه الله هذي خلاص قطع لنا طب يا امرأة على ثوب 40 والله ولع في روحي
1: الله يكافينا الشهر الله يكافينا شال احد ذي شال احد
0: مو بلابسه للعيد الجاي وكله واقف ما بقعد لا على كرسي ولا على السياره كله واقف
1: على العموم يعني ما شاء الله ما شاء الله
0: قول مره ثانيه قول مره ثانيه تشم
1: هو قال لك انت الله يهداك
0: ليش يقول لي ذي
1: عبالك انت على قابل
0: انا استغربت
1: على الوطر القديم
0: قلت يا زعم الشهره نفعتنا طلع وقلش ترى احنا ولا شيء مستفيدين ها؟
1: لا سوي له دعاية
0: ولا شيء مستفيدين ولا شيء ولا شيء لا مددي لا بدي له ولذي لا ما اعطي ما ميش منطقين من كفو
1: يلا
0: لا اله الا الله
1: عطيتنا افتتاحية جميلة صراحة
0: يوم لحد
1: عطيتنا يعني دافع بان احنا نستمر ان شاء الله في الحلقة
0: لا
1: اللي ان شاء الله تمر على خير
0: والمدر ذاك لنعود زين يقول لك نقل مشترك
1: نقل مشترك
0: نقل مشترك اعتبره شنو عدل زين
1: بيكاب انت
0: بيكاب نقل مشترك غواصه قايل لك شلون ركزي معاي لازم تطش بالواير ترى اليوم كلش فيني هذه لان ما شنو غير الذي تسجيل الذي ب 35 ليش ب 35 قال لان الذي وزن ثقيل انا الثقيل اللي ماخذ الموتر انا الثقيل
1: اللي خذ تطلع فيها عماد خليك طبيعي على
0: مو متعشي شهر مو متعشي ما بطلب لا من لي ولا من
1: صغار هالكبير
0: هالكبير شنو البسه السياره شنو بركب فيها
3: يا ريال ايش فيك انت
1: خلنا نبتدي يبا نقول بسم الله نبتدي اليوم حلقاتنا
0: لا بس بدا والشاشه بعد ما تشتغل
1: يلا اي ترى يا جماعه ما نقدر نقرا التعليقات سامحونا ها لان الشاشه شويه مهوده
0: مهوده الشاشه واحنا ترى تونا قايلين لهم ترى الغلط منا احنا من اسبوعين بس ان شاء الله لا تشوفونا على التيك توك معي سامحونا مريم بترد عليكم حبايبنا مريم سووا هذه هلا
1: مريم عاد ردي عاد ها مهم بترد عليهم مريم عبالك فاضي
0: مريم شنو تراقب
1: المراقبه والمتابعه
0: بالج.
1: أهم شيء المراقبة والمتابعة أيه. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا منورين والله منورين الشاشة في التيك توك منورين الريديو على قول شو اسمه بو فيصل اللي قال الريديو بو فيصل المهم
0: مهم.
1: واحد قديم يعني الريديو حياكم الله ويا هلا ومرحبا على إذاعة بحرين اف ام 93.3 نمسي عليكم بالخير نتمنى إن شاء الله تقضون وقت حلو ممتع سعيد إن شاء الله بداية أسبوع جديدة يعني نبدأها بابتسامة جميلة نتمنى إن شاء الله بعون الله التحية موصولة أيضا لأهلنا وأحبائنا طبعا يشاركونا التردد الأخوان والأصدقاء من المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات الحبيبة تحديدا من أبو ظبي على 88.4 FM ودبي دار الحي أكيد حياهم الله ويا هلا وسهلا بكل إخواننا في الخليج والدول العربية اللي حابين أيضا يسمعونا ويعني ويشاركون أيضا في مواضيعنا اللي نطرحها في تطبيق خاص لتلفزيون وإذاعة البحرين ممكن تنزل هذا التطبيق وتسمعنا من خلاله.
4: Download the Bahrain TV and Radio app.
1: أحد نزل التطبيق؟ ولا نفس الإيميل يمكن حتى
0: هاي لا نزلوا الناس بس لحظة زين في كحيتي في
3: استني حبيبتي حبيبتي استني
0: إخواننا اللي تابعونا على التيك توك حبايبنا هذه عنواننا على التيك توك
4: IFM 93.3
0: على التيك توك انزين في ايميل.

0: إذا عندك أي ملاحظة، عندك أي فكرة جديدة تحب أن احنا نقدمها في البرنامج، تأكد أن احنا ما راح نقراها على الإيميل التالي
1: ifm93.3@gmail.com.
2: شوف تبي من اللي يقرأ أحمد، لأن يلا نوتيفيكيشن في النوتيفيكيشن.
3: أنت شو اسمك أنت؟
0: ما يلا الإيميل كوم، يلا العنوان، هو بس العنوان يقرأ ويسوي سكيب.
2: زين نبتدي نقول بسم الله. وطبعا اليوم موضوعنا يعني احنا ما بنطلع الموضوع ترى المرأة والريال. بنحاول احنا شوية ننوع، لكن يعني شوية بنكون حذرين، لان احنا اي موضوع شوي يعني يخرج عن اطار المرأة والرجل
0: كل الدنيا تقوم
2: للأسف.
0: عمار سيما لا يتكلمون، كل الدنيا تقوم.
2: اي فاليوم موضوعنا، خل نسمع الموضوع اللي اخترناه ونرجع لكم للسؤال.
0: يا قلبي،
4: قبل أيام المراهقة أي شيء يخطر على البال كنا نسويه علشان نلفت النظر، أي شيء. أذكر أنا ودخالي مرة طقمنا نفس اللبس، برمودة برتقالي وتيشيرت أصفر بوفك، ثقة مليون ما في، ومعنا هيدفون واحد، سماعة بذني وسماعة بذنة، ونتمشى يعني مشبوكين على بعض، وكان زين يشتغل ما في بطارية يعني قاعد نسمع هوا. كنا نوقف بنص لعبة المشخال بحديقة الشعب وما نطيح يعني متوازنين، عبالنا إذا نزلنا الناس بيتجمعون ما شاء الله انتو شون كذي ما تطيحون، عايشين بوهام يعني. الليفل مالنا كان متوسط في لفت النظر، البعض يسوي أشياء ما تخطر على البال يعني. أذكر واحد كان يدزونه على ويلتشير بالمجمعات ما في شيء، عبال البنات بيون يقولوا له عطنا رقمك عشان ندز لك مسج سلامات كذي مخه. في واحد عارفه جبه سريله مع عكازه وحاط طير هني قرصان، عباله بيوني وقعوا له على الجبس كذي، وبعدها يعطي ربع الجبس يتباركون فيه، ما ادري شيء مخه. اقوى واحد اذا شاف شباب يتحرشون ببنات يقول لهم وخروا عنهم هذول اهلي، مو هلا بس كذي، وينطق من الشباب ويقطعون ازرارات قميصه يقطونه بالارض، يروحون الشباب والبنات ولا حد يدري عنه الازرارات. زين
2: شفت المفاجأة؟ سمعت غير الموضوع، أنا فاجأتكم بشيء غير اليوم. شلون كانت مراهقتك عزيزي؟ سمعت طبعا احنا نوجه تحية للأخ من دولة الكويت، هو دمه خفيف صراحة ولا يضحك بعد ملامحة جامدة. انزين فتحية كبيرة له، اللي عارفة يوجه له تحية. فاحنا أخذنا هذا الفيديو عن موضوع المراهقة، هذه الفترة الجميلة، فترة جميلة تينن. شوف أحلى ما في الفترة ذي عماد الأشياء اللي تصير، ولاك الأشكال.
0: أنا بعرف الأشكال.
2: لا
0: أنا بعرف طبعا، بما أنه هو يوم لحد نبي يصير خفيف شوي ونبي نتذكر مراهقتنا.
2: أكره شكل في المرأة يعني، استغفر الله ما أعرف ليش
0: مين أكره شكل؟
2: كلنا
0: كلنا تتكلم عن نفسك.
2: لا لا لا لا لا
0: مراهقتي مكانت هني، تتكلم عن نفسك
2: رجاء. فترة المراهقة انت تشوف الاشكال، بس فترة المراهقة شوف الصور،
0: شجعيهم يتكلموا. تردت الباب من بدايته
2: يعني ما عرف شلون كنا مستانسين على نفسنا في ذيك المرحلة.
0: ابي اعرف اللبس شلون كان، ابي اعرف شلون كنت تلبس، شنو انت سمعتوا اخونا من الكويت مراهقة دائما الواحد يحب انه يلفت النظر، انت شلون كنت تحاول انك تلفت النظر؟
2: يعني تصرفات تسويها مثلا،
0: لبسك، تصرفاتك، الهبات. ذاك الوقت يا ريت من جيل السبعينات يسمعونا، حتى الستينات، خمسينات، حتى التسعينات، نبي نعرف الهبات واختلافها. بما ان اليوم لحد ما نبي نثقل عليكم مواضيع ثقيلة، ثقل قيمة البيمة وسعر الثوب.
2: فنبي نسمع منكم ذكرياتكم، مراهقتكم شلون كانت في ذاك الوقت، شنو التصرفات اللي ممكن تسويها تلفت فيها النظر، سواء يعني هلك أو حتى برا اللي تطلع في الشارع. في أشياء تركنا نسويها بالفعل، يعني حتى في لبسنا، الأغاني اللي نسمعها،
0: الأغاني اللي كنت تحبها شنو
2: مثلا، على سبيل المثال الأماكن اللي نروحها، في مجمعات معروفة كنا نروح تعرفون كنا
0: وين على مستوى الخليج ترى مو بس البحر
2: إيه على مستوى الخليج نبي نعرف يعني اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام التالية من داخل البحرين
1: 1

0: سبعة أربعة خمستين خمستين ستة من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد تسعة سبعة ثلاثة واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة.
1: تعرفون هاي اللي قالت الأرقام تعرفين مثل شنو؟ مثل الشيرة اللي على الكنافة تبقى آخر شيء.
2: لازم خلصت
1: اللي يبقى هذه اللي قالت الأرقام الحين.
2: إنزين. واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة من داخل البحرين. اللي حاب يشاركنا إخواننا وأهلنا من خارج المملكة على 0973174566. بوب مورلي، أنا كنت أسمع بوب مورلي.
1: سمعت البوب إيش كبر طلعت في المايك؟
3: سلام على الذكاء.
1: هل تسمعين بوب مورلي؟
2: إيه. No woman no cry.
1: خلت كاملة أرجوك.
2: بس No woman no cry هذه اللي عارفة. بعدين قول إيش قال الريال؟ ما ندري الله العالم. عرفت انت
1: بنية مفروض تسمعين يعني مادونا، تسمعين بوب مورلي.
2: مادونا
4: خدني الحنين بعد السنين جابني هنا.
2: لا
1: انا ادري ان بعض المستمعين يمكن يقول يستحي يقول هو لا تقول انت تسوي شنو كنت تشوف ايام مراهقتك، لان كل اللي بيتصلون اكيد ما كنت تسوين اشياء مو فن، اكيد كلك انت تسوين اشياء فن. فنتكلم عن مراهقتنا في ذيك الفترة بكل أريحية من داخل البحرين. 1-7-4-5-5-6 ليتني أقدر أقرأ التعليقات اللي موجودة في التكتوب. أيوة للأسف شديد.
2: للأسف للأسف.
1: ومن خارج البحرين 0973-1-7-4-5-5-6.
2: أيوة
5: أودع آخر وداع آخر
2: وداع. شكرا محمد فؤاد.
1: صج من مطربك المفضل.
2: أنا مطرب لا والله سلامتك مستحيل. لا لا لا ما كنت أحب محمد فؤاد. ما بي ما أحب أنا ذي. لا لا لا لا لولاك علي حميدة
1: الله يرحمه. ايه طلع بأغنية ذاك الوقت كنا نلبس نفسه.
2: ترى صج في أغاني في فترة يعني كنا صارت هبة. حميدة
1: هذه اللي
2: علي
1: حميدة
2: وين ايامك وين جيت الرقصة ما تذكر الرقصة
1: اللي وياه يرقصون فيهم اللي وياه
2: تدري ان قصة شعره والكيرلي اللي كان شعري
1: هو كنا
2: في صبايان في فرجنا كلهم قلدوا شعره خشن عبال ما يصير
1: عبال ذي
2: لا
1: سمع الله اهدى لك.

0: احمد احنا كنا نسمع بوب، نسمع مايكل.
1: شنو بوب؟ عندك ترابل هيس انت؟ ما يسمع بوب؟
0: ايه جورج مايكل. شو اسمها الفرقة عماد؟
1: بوني ام.
0: ايه بوني ام. انا ما دادي كو
1: بس هل حفظتها طبعا
0: دادي دادي كو
1: واللي غني جميل
0: الجاكس.
1: ايه جميل الله يحفظه.
0: وليش شو اسمه
1: هذا جاي
0: القميص ضيج والازرة مبطل
1: موديل السبعين ذي اخر السبعين كنا بداية الثمانين.
0: ايه

0: نبي نسمع مراهقاتكم يا جماعة.
1: لبس نبي. لبس
0: شنو كنت تلبسون؟
1: شلون تلفت النظر؟
0: اي شنو كنت تسوي يعني؟ نبي نعرف سواء النساء ولا الرجال، لان احنا ترى بعد لنا هباطنا وطلعاتنا وامورنا.
1: الدانتيل
0: الشيفون والجيبون
1: يسمونه ذي اللي تروح في العرس.
0: جيبون
1: جيبون
0: اورجانزا. اورجانزا
1: اورجانزا
0: اورجانزا. تخيل تخيل ها
1: لو خلط الديره.
0: يعني احنا في محرك في رجل بن علي عماد مع الميك اب والدنيا والاورجانزا ونمشي في الحر لوين؟ نادي الخليج
1: في اغسطس.
0: ايه نادي الخليج.

0: وجود ساحل بكياج اختراب الشعر واللقلاقة والدنيا والرطوبة، لكن بعد
1: وترقصون على هالحال وتردون
0: بالضبط حلو. وكلنا معنا أكياس طبعا، الصحون مال الأكل لا ناخذهم في
1: تاخذهم شنو من العرس؟
0: اي كل واحد يجي
1: صحن في زنبوس و
0: الله كان لذيذ. طبعا كان من مخبز دلمون ذاك الوقت
1: الحين تذكرين تبلعين ريجش. عطني الو، عطني الو الذبحه
0: والله لذيذ صراحه. الو مساء الخير.
1: الو
2: اهلا مساء النور.
0: يا مرحبا والله. اتصال من خارج المملكه، من معانا؟
2: معاكم ايمان محمد وبثينه محمد خواك.
0: ايمان وبثينه يا مرحبا، من وين
2: يا مرحبا فيك،
0: من وين تكلمونا يا ايمان؟
2: بثينه من الدمام جيل السبعينات.
0: والنعم يا هلا اللاج جري اللاج الفخامه الفخامه كلها سبعينات. وايمان
2: تحيز انا رافضته بس ما عليه
0: زين. وايمان
2: ايمان انت اي جيل؟ لازم اقول دامكم كلكم مع بعض ما يصير شو اسوي يعني جيلي
0: تسعينات توك ايمان صغيره
1: جديده
0: جديده ها
2: جديده.
1: خلنا نتكلم مع اول شيء ايمان نيود الجديد وبعدين نروح حق رفيجنا. ايمان مراهقتك شنو كنت تلفتين النظر في؟ كنت تحاولين تلفتين النظر باي تصرف باي لبس مال التسعين مو بوايد بعيد يعني؟
2: كنت شويه هذه شويه شيطونه، شورتات كابات كات عايشة جو عند البيبان مع صبيان العب كورة برا
1: كافو
2: لحافي جننت اهلي شوي بس يلا.
1: هذه جيل التسعين زين. بثينة
2: بثينة لا بثينة جيل السبعينات، هذا الجيل الخيارة مطوعة بس الحين لا خلاص اتفليناها.
0: بثينة بثينة تذكرين الحجاب قبل الابيض اللي كنا نلبسه القديم اللي يعني مو اللي زعمنا ولا شعرة تبين ها ولا ما لبسي
2: الغشوة الخفيفة
0: الغشوة الخفيفة
2: البوشية تمام
1: شنو
2: كان خفيف اللي وجهه يبين ما يبين.
1: وبثينة
0: تمويه
1: شنو شيء في مراهقتك يعني لما تتذكرينه شوي تخجلين يعني
2: متابع صوري
1: شنو؟
2: طلبت من امي تحرقهم
1: صورك
2: صوري
1: اي كلنا بثينة
0: انا
2: كلهم حرقيهم
0: ترى
2: صدق ولا واحدة تخلي المشكلة يهددوني فيهم
0: لا صدق انا بثينة
1: ليش ليش تقول ليش يعني ليش؟
2: لا لا لا ما لا لا ولا التساريح ولا الفتاتين ولا شيء منهم صح
1: التسريح التسريحة أبو ثينة تسريحة
2: ولا واحدة منهم ضابطة لنا الحين أنا خشيتهم عشان أحفادي إذا جاوا ما يشتكون علي شيء
0: ولا هات الحواجب الأضعاف تذكرين اللي سويناه
2: أيوة
0: ولا يا ربي يا ربي يا ربي
1: الحمد لله ما لحقت
2: هالشيك بس مشيها.
1: وإيمان إيمان جيل التسعينات شلون كانت صورك؟
2: صوري والله كانت خوش صور ما في ولا واحدة ندمان عليها
0: متأكدة؟
2: يا أمك لا أي أمي ما قصرت تعلمت لأنها نفس جيل أبو ثينة تقريبا تعلمت إن كيف تتحاشى تعيد الموضوع وتكرر المأساة حقتنا أقدر أي حد يسرقها ويحطها تشات جي بي تي كلهم عندي مشكلة
1: بثينة يعني
2: أتوأهم أحلاهم
1: يعني يعني هي تحاشت ذي الورد اللي يحطونه على الشارع على برد ذي العودة
2: اي لا تحاشتها ما حطت لي اياها
1: بثينة حطيتي ذي الوردة الشريطة اللي على برد هذه
2: حطيتي وردة شعرك شريطة المدارس اي حطيناها
0: ستايل انا للحين الحين ردوا ترى
1: ما تقولين
0: الحين الحين ردوا
2: شريطة المدارس اوكي بس الوردة لا ما اذكر صراحة لا
1: شريطة المدارس
2: ما نحط وردات
1: يا مرحبا فيك
0: يعطيكم العافية شرفتونا والله
2: انبسطنا معاكم يا
0: احنا اكثر روحنا اكثر حبيبتي حياكم الله يا ايمان وبثينة مشكورين يا هلا ومرحبا
1: من داخل البحرين نتكلم عن كل واحد مرحلته
0: الحين احنا نتكلم عن قبل صح الستايل قبل الحين ترى رده وتدري اغلبيه الستايلات رده
1: في اشياء ارجوكم لا ترد في اشياء ارجوكم لا ترد
0: لا في اشياء واشياء
1: ارجوكم رحم الله والديكم ترى الدنيا مو ناقصة

0: زين البنطلون الشارلستون ترى هاي لحن حلو بالعكس شارلستون ال
1: على البنات
0: إيه
1: تقول اللي على
0: لا لا لا لا على البنات
1: الألوان بعد ماروني والخضر ذوقنا بيض بيض
0: أنا أتوقع أكيد في ناس عماد ما يبون يقولون شنو كان يسوي أو شنو
1: كلنا كنا نسوي نسيت كلنا قول عن غيرك من داخل البحر حبيبي أحمد اليوم لحد بن الحلقة ماني فاضي ترى بن الحلقة
0: أنت في شيء كنت تسويه وكنت تتمنى أنك أنت ما سويته يعني.
1: أنا بكبري كنت ما أتمنى تكون موجود أصلا في ذي الوقت كبر لا لا لا من الصور لا من شكل لا شنو الشكل وال فندول فندول ما بوني شلون بس كان قبل يعني
0: لا هل كنت الموضة. هل كنت متمرد
1: بس اذكرهم التليفون بس مره واحده 1745256 من داخل البحرين 1745256 اللي في التيك توك كتبوا لهم الرقم من خارج البحرين 0973-1745256 نتكلم عن مراهقتك في مرحلة عمرية أنت مريت فيها شنو اللبس اللي حبيته شنو الشيء اللي تذكره صورك مثل ما قالت بثينة وحين سيما قالت سالفة التمرد هل كنت متمرد؟ أنا كنت نعم متمرد
0: متأكد؟ أحس إنه لا يعني ما
1: لا أفكر لا يغلط الشكل شكت من ذيلا يا زعم شطار لا لا لا
0: حسيت كذي يعني من النظارة وكذي قلت
1: انه نظارة لان تقرأ ما العلاقة المهم في فرق بانك تقرأ شيء غصبا عنك وفي فرق انك تقرأ شيء مو غصبا عنك لكن اللبس يعني ما اعرف مايكل جاكسون اثر فينا وايد جاكيت الحمر
0: حتى الافلام عماد العربية قبل البدلات الهاي
1: تكرمين الدلاغ الفلاش اللي يرى في الليل
0: اي لبسته ذي
1: اي
0: جوتي
1: ولازم البنطلون قصير عشان يبين الدلاغ
0: في جوتي عماد عزك الله وعز الله سامة
1: كان
0: يبيع
1: مكتبة شكي بيبيعونه الدلاغ
0: اي اي اي
1: مع المحاي اللي بوريحة
0: صح بقول لك حتى قفازات الفلاش
1: قفاز
0: الفلاش
1: الأصابع برا
0: إيه
1: قفازات من
0: مايكل جاكسون
1: ومادونا
0: أنت وايد كنت شكلك مع مادونا يعني
1: لا لأن البنات معروف البنات يشوفون هذه وذي يشوفون ذي والقصات بعد يعني يا قلبي لا تحزن قصات شعر يعني الحمد لله أنه كان عندنا مدرسين يعني يحاولون يقومون سلوكنا اما بالنسبه للاغاني يمكن في فتراتنا احنا انا حاولت اقلد رقصتي ذي طحت يمكن 5 مرات
0: لا والجاكيت
1: في ذي اللي على الجاذبيه لا
0: والجاكيت الاحمر الليذر
1: جاكيت الاحمر
0: ما تم احد ما لبسه عاد بقول لك بعد مايكل على جسمه وعلى ذي لكن انت بعد
1: يعني انت
0: ما يصير يعني
1: تخيل المأساة
0: ما ادري ها
1: طبعا الحب والغرام كان عن طريق علي بحر انت لا عندك ولا حب ولا غرام ولا بطيخ بس انت عايش مراهقتك بهاي الطريقه التمرد ان اي شيء يقولونه لك غلط وانت دائما هو الصح انت دائما الصح وهم اي شيء يقولونه غلط طريقة التعامل كانت قبل غير الحين بالمعالجة النفسية والنقاش وتبادل الآراء بينك وبين الأبناء قبل في نقاش ولكن مو بالصوت
0: بأشياء ثانية
1: بالحركة الحركة كانت هي الأداء الأسلم خصوصا في سلاحين ما أقدر أقولهم على الهواء سلاح الحزام وسلاح الثاني أكرمكم الله
0: أيوة
1: أي.
0: يلا ناخذ اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6 ألو مساء الخير
2: ألو
0: يا حياك الله
2: ايه هلا والله
0: يا مرحبا من معانا
2: خالد القلاف معاك
1: يا مرحبا يا خالد يا مرحبا
2: ايه هلا والله هلا والله والله الصراحة البرنامج يعني شيق
1: الله يسلمك
2: رديتونا

0: او سنوات لورا.
1: زين بنعرف
2: لوين ورا اي سنه؟
1: اي مراهقتك.
0: احنا جيل احنا جيل الطيبين جيل 77 طبعا
2: ما شاء الله. اي
0: اي نعم.
1: زين شنو كنت تسوي خالد عشان تلفت النظر في لبسك مثلا او تصرفات تسويها شنو يعني ايام المراهقه؟
0: يعني ايام المراهقه اتوقع ان استاذ عماد يعني اذا مو اكبر مني اصغر مني بشوي هو يعرف احنا شنو نلبس مال مدينه عيسى.
2: لا اكبر منك.
0: شنو طبعا انا اي بنطلون اللي الخلق اللي حزامين السيري مثل ما يقولون
2: ما يركب عليك.
0: وعندنا اي الكسرات مال البنطلون ما شاء الله من فوق لتحت
1: بالكسرات.
2: كم كسره كنت تحط على البنطلون؟
0: البنطلون عندي 3 كسرات فعمي قال لي لا زيدهم سوهم العيد الجاي حط واحده زود 4 بتصير مميز.
2: هذه اللي يصير منفوش بزياده.
0: اي اي وفي فتحه في النص يم اللي ركب هني تحت في
1: بعد في اي شو هذا الستايل ذي؟
2: لا عجيب ستايل البراشوت ذي المنطاد حلو. القميص كان ذاك الململ كنا
1: لينن
2: لينن ما نعرف لينن كيف نشتري لينن احنا
0: مو في لينن يعني قصه ايه قصه شكر سرحان وهاللون ومرفع
2: القميص تتذكر الوان القميص خالد اللي كنت نلبسه ذاك الوقت؟
0: والله كل شيار شنو كنا مال مطرح ولا مال مطارح يعني
2: ايه بالضبط. والقميص ذي شو يسمونه السلك هذا يصير ريحته كهرباء
1: بال نايلون مره شنو
2: اللي كنا شوط كهرباء ريحته ويطق شوط بعد.
0: بالنسبه للعطر اللي يلفت النظر اللي هو الخضر دي اللي الغرش المميزه دي
2: مسلسله في حديد
1: اي اي اي موجود تدري
0: ما اي موجود في القضيبيه دي حاليا.
1: خالد كنت شيطان ولا كنت يعني تسمع الكلام وذي وامورك طيبه؟
0: يعني من عدوري ورايح وراد وشوي بين النخل بين المدينه وهني نط الهاي واي رايح راد واوقف وقفه عند السيارات اللي تداعمون او او السفينه اللي تروح وتي هذه في عدوري بس واقف واللي ينزل انا اركب حتى لو ما ادفع فلوس قبل لا توقف كذا اشقح
2: السيارات هاللي تداعمون.
0: ايه يعني
2: كلي طبعا نفيش
0: طفولة وايد صعبة كانت وايد حلوة.
2: خالد كان في مثلا مطرب معين انت كنت يعني هيمان فيه في وقت مراهقتك؟
0: والله من هذيك الفترات يعني وعيت علي بحر هاللون يعني اني انا اسمع ابو محمد الله يرحمه وفي اغاني يعني قديمة مايكل جاكسون ارجع على ورا في عدارة بلفت النظر قدام البنات ارجع على ورا اقول لك ليه وصل ليه المدينه وانا بس ابي يشوفوني
1: ذاك. انزين كان عاجبك شكلك في ذاك الوقت؟
0: والله شكلي مهدوس صراحه مش جاكسون هاللون ورا حاطه مشير حتى مو ينشال من روسي من كثر مصدي الحين انا ترى وايد حلو صرت فارق يعني عن قبل بس.
2: ها انت خالد انت كنت تحط ذي المشط اللي عليه بوكس ذي ورا؟
0: اي اللي عليه بوكس المشط واسرح شعري حتى ثنتين ثلاثة يتنقفون من كثر ما يطلع والله يطلع.
2: ما ضربته تمليس؟
0: والله تمليس بقول لك كان في نوع تمليس يعني وايد صعب يعني سوالي قدلتي بس يمكن سنتين ثلاث جدام بس الباقي حرقه
2: هاي اللي ريحته حراق عارفه
0: ريحته هذه. وبالنسبه للبنات كان ما في مكياج ذيك الحزه بس البودره الحمر ذي اللي استخدموه في نيرون يعني
1: سمر كيك
0: مو في غيره
1: لا البودره صار اسمها سمر كيك
2: البودر
0: البودر بودرة موي دي مو في اللي هي البنات يعني عندهم ما عندهم بعد شيء زر هي سكتة هي بعد يعني ما تتحوش ذيك الحاجة
1: يعني. لحظة خالد في ذيك الفترة ما كانت يعني مثلا واحدة من بنت الجيران كذي يعني غربالتها تنقرشت فيها
2: تخيلت ان حب غرام وهي ما تدري عنك؟
0: بلا في واحدة في واحدة عاد الضحكة من ضرس لضرس ساعة ماشي هي بس بالنسبة لي كانت وايد حلوة ذيك الحزة يعني وايد حلوة يعني فتشت الضرس ما شاء الله عارفة من بعيد ما

0: يعني مو بس كبرنا.
1: الله يحفظك ويطول بعمرك يا خالد, وشكرا لاتصالك يا حبيبي. شكرا.
0: الله يسلمك.
1: شكرا حبيبي.
2: يا مرحبا. يا
1: من داخل البحرين 1-74-5256, ومن خارج البحرين 0-973-1-74-5256.
2: حلوة الذكريات ما شاء الله.
1: اي والله تجنن.
2: يلا الو مساء الخير.
3: اهلا مسلوك.
2: يا مرحبا حياك الله من معانا.
3: هلا اختي ما شلونك ابوي.
2: هلا فيك.
3: هلا اخوي عمار.
1: يا مرحبا من معانا.
3: يعطيكم الصحة والعافية, معكم عبد الرحمن.
1: يا مرحبا يا عبد الرحمن, شو تتذكرين يا عبد الرحمن؟
2: شلون كانت مراهقتك؟
3: يما هلا. إذا تعرفين النفنو اللي بو مخبأ اثنينة, أنا عارفة السبعينات مخبأ اثنينة, ساعات نحط فيه متوي, ساعات نروح بيت ناس اللي بيعكلها هالمخبأ قصير الحد يومة لبستي ولا لا؟
2: والله ما تذكرت صديقي.
3: أنا لا كلام مخبأين, متشترك كلام مخبأين بالجوم.
1: شو
3: ولا كرم الله سامع. البوت ايه؟ البوت اللي شلنا مال اطفاء احمر.
2: الله يعاد هذين احبها, ما تدرين ايش كثر عندي الوان.
1: اسمعوكم علي المستمعين, قولوا البوت هاي
2: البوت كل الالوان عندي, احمر عندي, اصفر عندي, ازرق عندي, كل الالوان كنت اخذها. اخابط في شو اسمه
1: كنا اطفائيه تقول مع برحمه.
3: اي والله والله اكره شيء عندنا هناك يوم احنا صغار على باتنا للدلوق اللي يشلي فوق السر. والله مثل سبتينة هوز مال أطفاء خاطر الممل. والله هاي البوس الأول الحمد لله.
2: زين زين انتي ومع عبد الرحمن يعني شنو الأشي اللي كنت تسوينها تبين تلفتين النظر في الفريج مثلا في المدرسة؟ كنت تسوين تصرفات يعني مثلا شيطونية؟ شيطانية
3: هذه ندور الله يسلمك المقاطي مال بيبسي ونحط فيه خيوط كتشك كتشك كتشك خرب الأولى ولا لي يبولنا مال الحجاج مال هذي شو يسمونه الهبون مع ذي نقعد الظهر نبطل هبون لوين قال يفو دعونا لهم هاي شيطانية. اي والله والله المساجات اللي طلع شارون.
1: اي مساجات الشاري.
3: اي لحق علينا مكبوط. اي هذه اللي عندنا والله من كتبته كرامة تروب برا يم بيته ويا ابو جابلون انه احنا حفرنا ودخلنا ريولنا
1: على اساس انه مساج.
3: اي انا هو
2: انزين ام عبد الرحمن الستايل شلون كان ستايلك قبل الشعر والسوالف؟ ها؟
3: كني مسرح كله شرايط هالروس
2: كله شرايط؟
1: كني مسرح تقول
3: والله شرايط هي
1: الله يطول بعمرك يا عبد الرحمن. الله يطول بعمرك. يا مرحبا يا مرحبا. طبعا من داخل البحرين 1-74-5256. لحظة بكح أرجوك أرجوك يا من كنت حبيت. الله كنا نسمعها محزنين حزين على شنو؟ من حبك انت ويا ويك من حبك
2: وكنا نندمج وكنا نتأثر ونعيش الأغنية تصدق.
1: ايه
2: اقول يعني مع ان ما كنا ترى ندري عن هاي السؤال.
1: لا وانا بعد ما شفتيني وانا في المراهقة انا يعني ويي لان الوي هملط شفت اللي بقول البنوك البس بلغفة ويك. شنو ذي شو تحب من يحبك انت يا الوي؟ لا لا شيء شيء كريه. شلون ابوي صرف عليك المفروض قطني
2: ولا بقول لك حتى عبد الكريم الله يرحمه.
1: اي لا
2: اغاني يعني
1: لا عبد الكريم عاد شوي كبر
2: عاد بقول لك محال عمر المحال ما يصير. لا لا وسامحني خطئ نعم ان شاء الله
1: سامحني خطئتها يا خب احنا بدنا نحب عاد من ما الله العالم بدنا نحب
2: محال محال. تخيل انت يعني وين تأثر احنا هاللون
1: القطرة اللي بدون مشي تسوي هذه الثنتين
2: والشنب الغليظ البايخ.
1: لا لا هذه ايش اسمه عم صوبي من داخل البحرين 1-74-5256 من خارج البحرين 0-973-1-74-5256. لو تذكر اكمل ولا اكمل انزين. يعني ايضا نحن في فترة مرهقتنا تلفون الشارع بربية اللي تيمع خرد
2: تلفون العمومي
1: ايه تقعد تسولف يا رفيجك
2: رفيجة. أي.

0: افهم عامن عمر
1: يسولف يا رفيجك نص ساعة يو الناس يبون التلفون من الناس
0: الحين بتخلص الربية وانت بعد متلاحق ما عندك
2: ايش هالعبو ايش هالربو
1: واكثر يعني اكثر كاذبة تنصاد من وين تتكلم من البيت اشكره تشلينج وين من البيت وين من البيت
0: بقول لك شيء احنا ايام المدرسة في اعدادي
1: مرهقتنا ترى رخيصة بعد احنا
0: كنا ثلاث وحدات
1: يعني مو مكلفة اقصد
0: انزين نبي نلفت خبرك الهدة عندنا الهدة يعني قمة السعادة خلاص الهدة
1: سافرين كام
0: انزين ثلاثتنا لابسين هاي
1: النواعم قلوب النواعم
0: ايه نظارة السود تذكر يات فترة النظارة ما تمكلثوا بالسود القامجة هاللون
1: القامجة انا عارف القامجة
0: ايه ثلاثتنا كلنا نفس
1: هذه ردت
0: نفس النظارة
1: ايه شلكم دبان
0: وتذكر العسكريم ذي الأحمر عشان يسوي لون في البراطم ناخذ العسكريم كذي كذي يعني مردقه كذي عشان النت يصير فيه لون نيزعم حمرة حمره
1: لان في البيت مكياج
0: ما لا مستحيل
1: طرقات الدنيا بس
0: ما نقدر لا في الهده
1: الله يستر علينا
0: ندش البراد ونلبس النظاره وناخذ العسكريم ونخلص ثلاثاتنا كذي تعرف اللي
1: يعني كومنت
0: يعني ذلين اللي الفلت اللي طال ثلاث الثلاثي المرح
1: شياطين شياطين المدرسة يعني
0: خيال شكلنا كان خيال مع المريو الاعدادي البني يعني صراحة
1: سنيكرز تمشون
0: انزين وفي كافيتيريا مجوة المدرسة ناخذ لنا همبرجر لحم وعصير موز
1: مصروفك عالي انت
0: لا لان انا شو اسمه في الفصحى ما نشتري
1: في الفصحى
0: نجيب معانا فناكل من
1: هذه الهمبرجر عقب الاكل تو في الفصحى
0: اي هذه في الهدى حلو احنا طالعين ما نروح البيت قبل الغداء فيك على فكره ان احنا المسافه ترى اللي نمشيها وايد عماد
1: انت متريقه في البيت وكليتي في الفسحة
0: اي
1: وهمبرجر على قولتش في الهدى
0: عصير موز
1: بتروحين تغدين وعصير موز
0: اي
1: سمنت في المعده وبتروحين تغدين ما شاء الله تبارك الرحمن الله
0: خيال
1: هذا مراهق
2: على النبي
1: يعني انت كنت تبي تلفتين النظر بلبسة النظارة السوداء مالت ام كلثوم
0: اي
1: وعس كريم على البراطم على اساس انه تشود انه هو حمرة
0: اي
1: وفي العرس شلون كنت تلفتون النظر الرقص الوايد ولا
0: هذا نردح كنا
1: نردح
0: اصلا العرس ما يستوي الا لان احنا نحيي ما يصير معروفين
1: شنو فرقان تاو
0: في الفريج هاللون في اسامي معينه في الفريج ما بقول
1: سمعتكم فلة يعني
0: يعزمونا عشان نروح
1: تحيون
0: الله عاد ايامها عماد من
1: اسمع العرب
0: فرقه شباب الحد والله يذكره بالخير تحيه كبيره للفنان محمد البكري على ايامنا يعني هاي كان
1: الله يطول بعمره اي والله محمد البكري يعني صج هالنجم
0: فوق السطح الله ايام حلوه صراحه
1: اكو مستانس على ايامك ليش يقولون لا والله
0: مستانس على ايام بس كشكل
1: ها
0: كس
1: يعني صورك
0: ما بي ايش كثر شقيت لكن بعد يطلعون لي مره وين يطلعون المشكله بعد
1: نفس اللي انا طلعت من اول ما اشتغلت بحطه بلاش في
0: لا بعد غير قبل عماد تدري شنو انا اقول لك شغله يعني هاي يمكن يعرفونها
1: اتكلم بس على المراهقات
0: يعرفونها البنات احنا في يعني فتره السبعينات لأن عقب الثمانينات وذلين صاروا شوي أفضل منا مستحيل البنت تقدر أن هي تشيل المستاش
1: نعم
0: أو حواجبها إلا لين تزوجت إلا لين تزوجت
1: شلب
0: إي يعني عادي أنت يعني تخيل الشكل فما كنا نتجرأ
1: مخطوبة
0: إلا لين عرست ما تشوف قبل الحواجب لين يحفونهم يصيرون حلوين مرسومين ليش لأن ما نجاسوا
1: يعني الوجه كان مفراكة
0: والله العظيم

0: والله يعني
1: بس كنا بس يعني
0: من كذي تشققون الصور.
1: اي لا لا ما نقدر. لا وبعدين يطلعون لك ناس من الاهل صاروا الحين شنو يطرشون الصور على الجروب. ايش لا تطرشون يعني شوف انت يعني ليش تطرشون ولا ده تطرشون الصور لين؟
0: وفي ناس انا اعرفهم زين ينطر ان انت مثلا تحصل منصب معين ولا كذا
1: يطلع لك المستخبي
0: يطلع الصور هذه على اساس انه هي بيراوي حق الناس انه نشوف اي كثر اي كثر انا كلوز معاه. بس هو النية طبعا واضحة انه مو هذه النية.
2: الله عليكم.
1: اي
0: يا مرحبا مستمعين الكرام.
1: احس انه شنو يمكن هذه المرحلة يبونها تكون مختفية من الدنيا. ما حد يبي
0: يعني
1: يتكلم
0: عن هذه المرحلة. انا وجهة نظري انه يعني نبي انا خاطري يوصل ان اي مراهق ياريت يستمتع بحياته. لأن ما في المراهقة ذي مرحلة لابد أن الإنسان يمر فيها يعني. وهذه مرحلة يبنى عليها بعدين المراحل القادمة ولازم تستمتع فيها لأن فيها شيء. أنت تتخيل لو تتذكر أيام مراهقتك شنو كانت همومك؟ كان أقصاها بحث أطلبها منك المدرس، كان أكبرها اختبار مفاجئ من المدرس
1: أو حتى الوسيلة. تذكر عماد نحن نسوي
0: الوسيلة، الوسيلة هذه الحمراء اللي عليها تلصق. أيضا حتى شكلك كان تناغما مع ذيك الفترة. فأنت حب روحك في أي مرحلة وحب روحك في أي وقت أنت تمر فيه.
1: ذكرتني بشيء. تذكر قبل الفوازير، فوازير شريهان، فوازير نيلي، الفوازير هذا طبعا
0: شريهان أشهر شيء.
1: المهم كنا ناخذ الموديلات مال شو اسمه مال
0: حق شنو حق شنو انت
1: نروح الخياط نقول له شريهان كانت لابسه هاللون وهاللون وهاللون. مسكين يقول شنو يعني ما يدري. قبل طبعا كان في الجرايد ممكن يحطونها ساعات.
0: شلون تشرحين لي يعني
1: كنا ساعات اذا يحطون الصور نقصهم ذي ونودي كلش كلش نشرح له. نروح المحل مال خلق نحاول ندور نفس الخلق في فستان اللي احنا اتذكره كانت لابسته كلش ذي لق لق يلمع يترتر وما رشنا ودنيا وذا مش سوينا. طبعا هذه شيء يعني الفستان شيء وهي طبعا تعرفها ما شاء الله جسمها وذي احنا شيء وهي شيء ثاني. لكن احنا
0: تقدر تقولين
1: كنا ناخذ من روح الملابس هذه يعني. تخيل كنا نشرح حق الخياط احنا نبي الموديل
0: شريهان
1: ابي نفس اللي لابسته شريهان.
0: مو شريهان انا اقصد انا اقصد نيلي.
1: نيلي
0: اي كنت بتصرون نفس نيلي
1: ما شاء الله يعني. ذكرياتنا احنا والله كانت ايام حلوه.
0: لا تزدري اي فتره مر... الكبار الحين اولياء الامور وغير اولياء الامور لما تتكلم عن مراهق عندك في البيت لابد انك تحرص بالطريقه الانسب في التعامل مع هذا المراهق لان هذا راح ينبني عليه في المستقبل. ولا تنسى ان انت مريت في هذه المرحله خصوصا لما تتذكر. وحلو الواحد لما يكون متصالح مع نفسه لما يقول انا ما ابي اشوف صوري ما ابي اشوف كذا. انت خجلان من فتره معينه ما تبي تشوفها. فانت لا تبني هذا الشيء على مراهق انك في البيت ولا تتعامل مع مراهق لانه لازم يمر بالمرحله والمراهقه لازم تمر بهذه المرحله. ولازم انا استوعب طلباتهم، لازم انا استوعب تذمرهم
1: نفسياتهم حتى النفسيه
0: والتمرد. التمرد هذه من وين هي؟ احنا ليش قاعد نتكلم كنا من شوي عن اللبس؟ التمرد هي من خلال اللبس اللي هو خارج الاطار وغير مألوف. التمرد هي بانك تخترع امور غريبه على مجتمعك صادمه بعض الاحيان في قصه شعرك. هذه طبيعه المراهق انه هو يحب انه يمشي بعكس التيار، يحب انه هو يلفت النظر. نفس مثل القواف مشت مايكل جاكسون للبيت ما حد قال له صباح الخير. يحب يلفت النظر وهذا طبيعي. يمر بازمات نفسيه وهذا طبيعي لان هني الهرمونات في صعود ونزول، في عفسه بالهرمونات خصوصا عند البنت. البنت لازم استوعبها ما انفرها لان انت بتقول هاي مرحله ومرت. بتمر ذي المرحلة، بتمر بخيرها بشرها بتمر.
1: ركبت النقل العام
0: لكن في شيء أحب أجي على النقل العام بنصر بيه.

0: بس في شيء ما بيمر، الانطباع اللي انت تسببت فيه حق هذه المراهق هذا ما بيمر، هذه يترجم بعدين في حالة النظر الى تصرفات من قبل هذه المراهق اتجاهها، ان كنت انت من اهله، ان كنت احد قرايبه، ان كنت حتى لو ابوه وامه. لازم هذه المرحلة خطرة ولازم تستوعبها. احنا استوعبناها الحمد لله، صدق كانت بس بمجرد الحركة
1: استوعبناها وتعديناها. تعديناها استوعبناها.
0: خذي التلفون. يلا يلا يعني يميت بامشي يا
1: تلفون. ايه كان اقول لك يلا. الو مساء الخير.
0: لا لا شعب غريب.
2: الو عليكم السلام. على مساء النور.
1: حياك الله من معانا.
2: معاش محمود.
0: يا حياك الله يا محمود.
2: يا هلا والله هلا بيكم
0: يا محمود. هاج اي جيل محمود؟
2: انا جيل الثمانينات.
0: ثمانينات يعني المراهقه يعني في الثمانينات ولا التسعينات؟
2: مراهقه وبعد للحين للحين بعدي مراهق بعد.
1: بعدك
0: ليش كم عمرك الحين؟
2: صغير بعدي 43.
0: عمرك كله هذا هذا اللي يسمونه المراهقه الجميله اللذيذه.
1: إنزين قول لنا شيء يعني كنت تسويه في ذاك الوقت محمود، تصرف تسويه أو في لبسك أو في شكلك في هاي الأمور يعني
0: تحب تلفت النظر فيه؟
2: يعني التصرفات يعني الطيشانية
1: أي
2: يعني.
1: أي أي
0: بس على اللي تنقال على الهواء يعني لو طيب فيها
1: شيء لأن ما نبي طيشانية كلش
0: عشان لا يطيشيوننا من البرنامج.
2: والله يعني الصراحة كنت يعني كان أيام أول يعني كان أيام نفس ما قال للأخ أيام مايكل جاكسون. أيام مايكل جاكسون هذا واجد يعني أثر فينا، وأيام الرقص وكان التحدي بعد في الرقص يعني.
0: إيه تعال ذكرت بأيام التحدي الديسكو.
2: ايه
0: اللي يسمونه
2: كان عاد ايام الرقص كنا احنا في البلاج الجزائر.
0: ايه يبوا المسجله ابو شريطين.
1: ايه
2: ويا المسجله نفس ما قلت وال واللباس اللي هو الفونكي هذا الجينز.
0: ايه
2: ويا ويا الرقصات يعني وتحدي صاير قايم.
1: يعني انت كنت تتحدى
0: بريك دانس.
1: بريك دانس بريك دانس.
2: ايه وتعلمنا رقصات واجد بس نفس ما قلتين فيها طيحات فيها طيحات.
0: في ايه المفاصل شوي لك عليها تصير؟
2: لا كانت المفاصل اوكي رياضي كنت يعني
0: ولازلت وليش قلت للحين مراهق محمود؟
2: لا يعني احس روحي بعد الشباب يعني
0: اي تو الناس العمر كله
2: الواحد يستانس في الدنيا.
0: في صورك القديمة تحب تشوفها الحين محمود؟
2: والله الصور القديمة لا الصراحة الصور القديمة سيئة كلش سيئة جدا.
0: ليش؟
1: ليش فيها سيئة جدا يعني؟
2: يعني ما كنا متطورين يعني ما لا في لا جيل لا شيل عالشعر ما يتعدل. الحين طلع الجيل وطلع الأشياء الصالونات تتعدل الشعر والقصات وال إيه.
0: في هذيك الفترة محمود عرفت ناس تحط في شعرها بيبسي؟
1: بيبسي؟ عشان تلصق؟
2: والله كان يعني ما
0: تمشي والذبان يغوغي عليك بس على أساس شعرك يصير سلكي.
1: لا لا
2: كان إذا بس يصبط الشعر ناس يأخذون الدهن اللي كان الفازلين هذا
0: ايه
2: حق
0: ايه.
2: يصبط بس شعره ويصبط الصبط بعد إذا يطلع كان كأنه كومورو هاي شو اسمه
0: نعم.
2: وبعد من الذكريات القديمة يعني هذا شو اسمه اللي هو حق يلفت النظر التليفونات.
0: ايه
2: التليفونات القديمة كان ما فيها يعني الحين هذا الجوالات الجديدة. التليفونات القديمة كان الأركسون اللي يحطون عليه ليت حق الناس تشوفها
1: انا يا زعماء اذا يرن تليفونك يورا يورا
0: رنوي مو بالي
2: اي الاريل يتبدل بروحه يحط في اريل على ليه.
0: الله ذكرتني باحلى ايام هذه الاركسون 688
2: واحسن شيء التليفون اذا بغيت تخلي رنه اغنيه عندك يخلون تخلي كود حق تحط الأغنية تتذكرها.
1: أيه
0: وكنا تدفع لبيزات لعند المحلات ذي.
2: إيه بس ناس يأخذونه من مني ومني وإحنا نسجل أفواره.

0: إيه إيه. احنا اللي كسرنا محلات التليفونات بس سوالف ما نخليهم يربحون.
1: أغنية الجسمي أو ما أدري من ونحطها وهك يرن بس مو بدون صوت بس هي نغمة.

0: نفس ايام قبل ايام البلي بنخليه رن ما نسكي الصوت لان الكل التفت يعني عندك بليب مدير سي او مدير الشركه
1: بس البليب لا تذكرني فيه ترى خسرني واجد في بهالبطاقه هي اللي نخليها عند في السوق هناك
0: في البراده في تليفون البابليك فون بابليك فون
1: اي خسرنا واجد الصراحه ايام ايام الحب
0: بس ايام حلوه ولا لا
1: رايح دينار وجاي دينار ورايح دينار وجاي
0: هذه بعد وصلت مرحلة انك تروح السنترال مال بتلكو في الدبلوماسية تتصل من هناك الكابن
1: لا هناك ما وصلت هناك لا ما وصلت كان عندنا في البراد في البراد هذا طلع ملايين هاي
0: الكارد
1: التليفون العموم اللي في الشارع
0: اي هذه اوه اوه
1: ونصطف سيد هذا لنا كلهم اللي يحبون كلهم مصطفين سيد هذا ما تيخلوا
0: اللي في يد دلة شاي
2: شارع الحب يعطيك العافية محمود شكرا على تواصلك معنا مشكور أيام حلوة صراحة
0: شكرا
2: يا هلا يا هلا
0: بتلكو دبلوماسية كان في كابنز قليلين اللي يعرفونها
2: مكيفين يعني
0: كابنز بارد داخل الدشلة 24
2: أول
0: قاعد تسولف لين يمها طيوفك
2: بكم
0: بطاقة عاد هاي بطاقة على كانت صور أماكن مشهورة في البحرين أو كذا
2: أماكن سياحية
0: أماكن سياحية إي شون أحمد بتلكو قاعد يتصل لي أنا على الهواء
2: بعد قلت بتلكو حين بس أتوقع تصل فيك أحمد بتلكو
0: على الهواء أنا ما قلت ذي على الهواء شو ربي عليك

0: Vah, bu yatakın bir kaç lor.
1: Salla gireyim.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

ايوه وين صفقتكم؟ يلا بسمع

البحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.